0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها الإخوة والأخوات، بفضل الله تعالى تدارسنا المشهد القرآني في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان المشهد الأول في سورة مريم، والثاني في سورة الشعراء، والثالث في سورة هود، والرابع في سورة الحجر. وكان الأصل حسب ترتيب نزول السور كما هو طريقة البرنامج أن يكون المشهد الخامس في سورة الأنعام، والسادس في سورة الصافات، والسابع في سورة الذاريات، ولكننا سنقدم سورة الذاريات على سورتي الأنعام والصافات، لأن المشهد في الذاريات يتفق مع المشهد في سورتي هود والحجر. نحن نريد أن نأخذ الدروس والعبر من خلال هذا المشهد القرآني، ولأجل اتصال المعنى واكتمال الصورة نواصل الحديث عن نفس الموضوع، وهو ما كان من خبر ضيف إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية، للذين يخافون العذاب الأليم. إخواني وأخواتي، في هذا الأسلوب القرآني هل أتاك، أسلوب استفهام فيه تشويق لسماع هذا الحديث وهذه القصة والعناية بهذا المشهد. ونستفيد من هذا أهمية العناية بأسلوب الحديث. روى الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي العماني عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فأعجب الناس ببيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. الإفصاح عما في خلجات النفس من الكلام من الأمور التي امتن الله بها على عباده. نعم، فالله تعالى يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ويقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. والعرب معروفون بقوة المنطق والفصاحة والبيان، وكلنا يعلم أنهم كانوا يرسلون أبناءهم وهم صغار إلى البادية لتقوى أبدانهم وتتعود على الفصاحة ألسنهم. ولذا

كان النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، وقد شرفت برضاعه السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. ولا بد لنا معشر المربين والمربيات من تدريب أبنائنا على حسن المنطق وانتقاء الكلام، ومن الطرق العملية في ذلك أن نقرأ أو نقص من عندنا قصصا لهؤلاء الصغار قبل النوم أو في السيارة أو عند الطعام، وحبذا يكون ذلك باللغة الفصحى قدر إمكاننا وبالعبارات البسيطة اليسيرة، ونعيد هذه القصة لأن هؤلاء الأطفال يحبون إعادة هذه القصص، فنحكيها لهم عدة مرات، ثم نطلب منهم أن يقوموا بإعادة قص هذه القصص مرة أخرى لنا، لي أنا كأب أو لأمه أو للأسرة مع إخوانه أو مع جدته وهكذا، ويحفز على الكلام ويحفز على أن يأتي بالعبارات الواضحة الفصيحة. هذا تدريب لهذا الطفل على الفصاحة، وهذا أمر اعتنى به القرآن عناية بالغة. ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد العظيم في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

0: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم

أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مواجهة الإنهاك الوظيفي.
2: وقل اعمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم بحمد الله وحيا بلطفه، الذين رضوا الصبر في كل ميدان، فما وهنوا جزعا ولا قلقا، فحسنت بهم ميادينهم مرتفقا. ما أجمل أن يمضي الإنسان في ميادين الأعمال مصطحبا طموحه إلى الإنجاز والعطاء، مواجها ضغوط الحياة، متحملا تتابع المسؤوليات، مواصلا المهام بإحسان وإتقان، واعيا أن هذا الاشتغال قد يترك في بعض النفوس آثارا من الإرهاق والإنهاك. فقد يشعر الموظف أو العامل في شتى هذه الميادين بحالة الإنهاك الوظيفي، وأنه بلغ مرحلة قد نضبت فيها طاقته، وأن عمله الذي كان سابقا مصدر حماسه وشغفه قد أصبح عبئا يثقل كاهلة، وأنه لم يعد يستشعر أن الإنجاز يمنحه الرضا. وهي حالة تستدعي منه الوقوف مع نفسه وقفة صادقة. فهذا الدين الحنيف بمراشده الكريمة يدعو إلى مجانبة استنزاف النفس، ويدفع إلى عمارة هذه الحياة بتوازن واعتدال. والحق تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. توجيه رباني رحيم: ليسلك المرء بنفسه مسالك الرفق والتوسط والقصد، فلا يحمل نفسه ما لا تطيقه. فالمرء بإحسانه وإتقانه وإخلاص عمله وحسن نيته. والمخلص الوفي يحرص على تجديد نيته لتكون ساعات أداء عمله عبادة يؤديها لربه، حينما يقصد بها الامتثال لأمره، قاصدا بها نفع الناس، مبتغيا مرضاته تعالى، متحريا كسب الرزق الحلال، موقنا أن مقياس نجاحه ببركة ما يقدمه على سلامة القلب واستقامة الطريق، وليس بكثرة ما أنجز وحسب. وإن أحس بتعب وإجهاد وإنهاك لم يستسلم ولم ييأس، بل يسعى بنور إخلاصه مجددا صلته بربه، موفيا قلبه حقه من ذكره حيث تطمئن القلوب، آخذا بأسباب راحته، محسنا في تنظيم أوقاته، مرتبا لأولوياته، مخففا أعباءه، مستشيرا ذوي الخبرة، متعاونا مع زملائه ومن حوله في العمل والإنجاز، متوازنا في الوفاء بحقوق نفسه وعمله وأسرته ومجتمعه، مراجعا مسيره كلما طرق التعب بابه، مجانبا ما يستنزف الجسد والروح، كما يسعى للتغيير فيما يراه جديرا بالنظر فيما يتصل بالعمل والمهام. وما أحسن الميادين التي تنتهج التغيير لما هو أحسن وأولى وأجدر، بمراعاة حقوق العاملين وحقوق المؤسسة والمجتمع. إن مراشد الإسلام تحول الميادين التي قد ترى مرهقة للنفس ومنهكة للجسد إلى رسالة تزكية نفسية وطمأنينة قلبية،

0: وسكينة روحية تبني الإنسان ليمضي إلى الرضوان. هنيئا لمن جد في سيره وأنفق للخير من عمره، وميدانه شاهد ناطق ويفصح حقا على بره، ويمشي سويا بنهج الهدى قويم السلوك مدى دهره. فهيا بنا لله ربنا مع من يسلكون طريقا واضح المنهاج، يبتغون من الله رضوانا راجين من فضله الثجاج. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان. أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فمن حاجك فيه من بعد ما
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروم.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وسع كل شيء علما وأوسع كل حادثة حكما وقضى بين عباده عدلا وحلما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. في برنامج سكن الروح نود أن نسلط الضوء على أهم المعالم التي تحقق الأهداف السامية والمرامي النبيلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الزواج ومن الحياة العائلية. سكن الروح. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن المعالم العامة والأسس التي ينبغي أن يتحراها المؤمن قبل أن يدخل في مشروع الزواج. أيها الشاب، أيتها الشابة، اعلموا جميعا أنه بقدر صدق النية يكون توفيق الله سبحانه وتعالى. بقدر ما يصفي الإنسان نيته وقلبه من الأكدار ومن النيات السيئة ومن المقاصد الخبيثة، وبقدر ما يضمر أن يؤدي الحقوق لصاحبه ولشريك حياته، يوفقه الله سبحانه وتعالى في الاختيار، ويوفقه في كل تفاصيل حياته، ويوفقه في آثار الزواج من الأولاد والسكن والاستقرار الروحي. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يستحق الإنسان توفيق الله سبحانه وتعالى بقدر سلامة قلبه وصفاء نفسه ونقاء روحه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لما علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتهم وصدق إيمانهم

وسلامة توجههم، وعلم طهر قلوبهم، أنزل عليهم السكينة وثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأثابهم فتحا قريبا. ينال المؤمن بهذا الصفاء وبهذا النقاء توفيق الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ولذلك أخي الكريم، أختي الكريمة، ينبغي أن يراقب الإنسان نفسه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خلجات نفسه، مطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سكن الروح. ينبغي أيضا أن يراعيها الإنسان بعد أن يطهر قلبه، أن يكون لديه صدق النية في الإحسان إلى شريك حياته، وفي تطبيق شرع الله تعالى في هذا الزواج، وفي حسن النية بأن يكون الزواج عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يحذر من أمر خطير يقع فيه طائفة من الناس، وهو الاندفاع العاطفي نحو طرف معين. هذا الاندفاع العاطفي يجعل الإنسان يتعامى عن الحقائق، يتغافل عن النذر، يجعله يرى السيئات حسنات، يرى السلبيات إيجابيات، تنقلب لديه الموازين، تختلف لديه المعايير. ربما لو سئل عن هذا الأمر قبل أن يكون لديه هذا الاندفاع العاطفي لكان قراره مختلفا. ولذلك نجد أن من أسباب فشل الزواج أن يكون القرار أساساً الذي اتخذ من قبل الشاب أو الشابة، الزوج أو الزوجة، الذي اتخذ في الارتباط بشخص معين يكون بسبب ارتباط عاطفي سابق يصحبه اندفاع شعوري، يصحبه اندفاع نحو ذلك الطرف دون أن يراعي السلبيات الموجودة في الطرف الآخر، التي قد تكون من الواضح والجلي أنها مفسدة للعلاقة ومفسدة لاستمرار العلاقة الزوجية. الإمام السالمي رحمه الله تعالى يقول: حبك للشيء يغطي عيبه ويسترن عيبه وريبه، حبك يعمي ويصم فاحذري، من الهوى فإنه لم يذري. فالإنسان إذا أحب حبا جنونيا فإن هذا الحب يغطي على الحقائق، وربما يقرر الارتباط بشخص معين يعلم علم اليقين بأن فيه بعض السلبيات التي قد تفشل الزواج، التي قد تجعل من الزواج جحيما فيما بعد، بعد أن تنطفئ جذوة العاطفة. ربما تكون لديه العاطفة مشتعلة تجاه الطرف الآخر، ولكن إذا انطفأت تلك الجذوة بعد أن يمضي أياما أو شهورا وربما سنوات قليلة، وفي الغالب لا يستمر الأمر إلى سنوات، تنكشف له الحقائق، وبأنه كان مغطى على بصيرته بسبب هذا الانجرار العاطفي، بهذا الاندفاع الذي يكون بسبب الحب الأعمى. ولذلك الإمام السالمي رحمه الله تعالى بعد أن بين خطورة الحب الذي يغطي العيوب ويستر المثالب، والذي يؤثر بطبيعة الحال على صحة القرار في الارتباط بذلك الشخص، بين من ينبغي أن يكون الحب حبه هو البوصلة التي أو المرشد الذي يرشد الإنسان، بل حب ما يحبه مولاك من دينه فهو الذي هداك. ينبغي أن يكون الحب في إطار شرع الله تعالى، وأن تكون المعايير مبنية على المعايير التي ارتضاها الإسلام، وأهمها على الإطلاق الدين والخلق، لا يكون منبنيا على شهوة مادية أو على انجرار بسبب منفعة معينة، وإنما يكون بسبب الدين والخلق. فكما ذكرنا سالفا أن الدين والفقه بأحكام شرع الله تعالى صمام الأمان للحياة الزوجية. إذن الاندفاع العاطفي من الخطورة بمكان، فهو يغطي العيوب وربما يجعل الإنسان يتخذ القرار الخاطئ في اختيار شريك الحياة. سكن الروح. أيها الإخوة والأخوات، بعد أن يحسن الإنسان نيته مع الله سبحانه وتعالى

0: تعالى بعد أن يقرر أن يرتبط بشريك حياته لكي يطبق شرع الله تعالى، ينبغي له أن يهيئ أسبابا تعينه على الاختيار السليم، يهيئ بعض الأمور التي تبصره بالجوانب الإيجابية والسلبية في الطرف الآخر. ومن هنا ينصح الإنسان قبل أن يبدي رغبته في الزواج، قبل أن يلج في الخطبة، أن يعمل بأمرين مهمين: الأمر الأول الاستشارة، والأمر الآخر الاستخارة. الاستشارة أدب مهم من الأداب التي ينبغي أن يتحراها الإنسان قبل الولوج في موضوع مهم. إذا كانت المشاريع التجارية العارضة قصيرة المدى ينبغي للإنسان أن يستشير فيها، فما بالك بمشروع هو مشروع الحياة، بهذا المشروع الذي يمتد سنين طويلة. فالاستشارة كما قيل في الأثر ترفع الملامة، فمن استشار وضم آراء الآخرين إلى رأيه واستعان بالحكماء فإنه إن فشل أو تعرض لابتلاء فيما بعد فإن الملامة ترتفع عنه. لماذا؟ لأنه قد أخذ بالأسباب واستشار ذوي الرأي والحكمة وأخذ برأيهم ونظر في الإيجابيات والسلبيات وقارن بين الحسنات والسيئات، أو نقول قارن بين الإيجابيات والسلبيات، ومع ذلك إن تعرض لابتلاء وفشل فإنه يقول هذه تجربة وليست فشلا وإخفاقا.
1: سكن الروح.
0: في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن أدب الاستشارة والاستخارة، وما الأمور المهمة التي ينبغي أن تراعى في هذين الأدبين. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضر. سكن الروم.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم. المجتمع في القرآن الكريم. برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني. المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن ذكرنا لبعض المسائل التي يمكن أن نصطلح عليها بأنها مواضيع تتحدث في المرتكزات القرآنية في تناوله للمواضيع التي فيها، أو بتعبير أدق لبعض المرتكزات، فإننا بإذنه تعالى سوف نتحدث عن القضايا المجتمعية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وكيف يمكن الاستفادة منها إن شاء الله تعالى بمقدار حجمنا وقدراتنا. وإلا فإن القرآن الكريم بحر لا يمكن أن يدرك قعره. ونقول أن القرآن الكريم تعرض لذكر المجتمع البشري بعدة عناوين ولحظات وزوايا، الأمر الذي يلفت انتباهنا إلى أن الزوايا واللحاظات التي تعرض القرآن الكريم إليها ولذكرها للمجتمع البشري تمثل المباني الأساسية لكل ما تحتاجه المجتمعات البشرية، سواء أكانت تؤمن بالله تعالى أو لا تؤمن به، سواء أكانت تمتثل لأوامر الله تعالى ونواهيه أو لا تمتثل، سواء كانت مسلمة أو كافرة، سواء أكانت مؤمنة أو مشركة، سواء أكانت طائعة لله أو عاصية لله. فالقضية التاريخية أو الحدث التاريخي أو الأشخاص التاريخيين عبارة عن مواد تحوي على ما يحتاجه القرآن الكريم لاتخاذه أنموذجا لتقديم ما يريده من تقديم الحقائق والمباني العلمية والبرهانية بشكل سلس، ويقبل الفهم والاستيعاب بأن ما تحويه القصة والحدث يقبل التكرار في الأزمنة الاستقبالية. ولهذا ينبغي النظر والتأمل والتدبر فيما تحويه الأحداث والشخصيات من المضامين التي تواجدها ولهذا ينبغي النظر والتأمل والتدبر فيما تحويه الأحداث والشخصيات الماضية من المضامين التي قد تتواجد وقد تحضر في الأزمنة الاستقبالية أيضا. وهذا يعني أن ما يحويه الحدث والقضية يحمل روح الارتداد والتكرار، وهذا ما ينبغي النظر إليه في كل ما جاء ذكره في هذا الكتاب العزيز بالتأمل والتدبر. ولعل هذا الذي يعرف بضرورة استنطاق القرآن الكريم واستنطاق آياته وسوره قبل الدخول فيما جاء من الأحداث وذكر الأشخاص والقضايا، والأمر الذي يهمنا ذكره في من يريد البحث في آيات القرآن الكريم وفي الشخصية التي جاء ذكرها وفي الأحكام التي ذكرت في هذا الكتاب العزيز، والذي له مدخلية كبيرة ومهمة في فهم الطبيعة المجتمعية فيه، هو إننا عندما نجد القرآن الكريم وهو يذكر الأشخاص فإنه من الضرورة بمكان أن نتأمل ونتساءل، هل ذكر القرآن الكريم هنا لهذه الشخصية مثلا هو التركيز عليه بما هي شخصية معينة، أم أن ذكرها في الحقيقة على نحو القضية التي تقبل الانطباق على شخصيات أخرى في فكرها وعقيدتها وسلوكها وأعمالها؟ الجواب إنه كما تقدم قبل قليل، فإن ذكر الشخصيات مثلا ليس ذكرا لها في معزل عن شبهها وعن تكرارها وارتداداتها، بل ذكرها عبارة عن ذكر كل من يتمثل بمضامين تلك الشخصية وصفاتها وسماتها. وهنا يمكننا أن نقول بأن القرآن الكريم في الواقع يتحدث بذكره للأشخاص عن المجتمع النوعي، وهذا يعني أن نوع هذا الفرد يوجد في المجتمع البشري، ولربما في وقت واحد وفي زمان واحد، وإن اختلفت الأمكنة والمواضيع. بل وهذا يعني أن هذا المجتمع النوعي يقبل أن يتواجد في أزمنة متعددة أخرى، ومثال هذا الذي نقوله هو مجتمع الأنبياء عليهم السلام. فإن الأنبياء عليهم السلام وجدوا في أزمنة مختلفة ووجدوا في أمكنة مختلفة، إلا أنهم في سلوكهم وتصرفاتهم وأعمالهم وأهدافهم وغاياتهم وأفكارهم وعقيدتهم وموضع انتمائهم يشكلون مجتمعا رساليا، ولكن هذا المجتمع هو مجتمع نوعي، وهذا المجتمع النوعي يحمل الكثير من المعطيات العظيمة والتي تصلح لأن تكون مدرسة يستفاد مما تقدمها من دروس وعبر وفوائد وثمار. وهذا المجتمع النوعي الذي يمكن أن يكون في صفته الإيجابية فإنه قابل لأن يكون أيضا في صفته السلبية، من قبيل المجتمع الفرعوني والمجتمع القاروني والمجتمع الشركي والمجتمع الكفري والمجتمع المؤمن والمجتمع المسلم والمجتمع المتقي والمجتمع الصالح والمجتمع الفاسد والمجتمع الأعرابي والمجتمع الكاذب والمجتمع المطفف، وهكذا تتعدد المجتمعات وتتنوع. وهذا الذي يمكن أن نصلح عليه بالمجتمع النوعي. وبلحاظ هذا المجتمع النوعي يمكننا أن نرى ونشاهد الأحداث السابقة في العصور الحديثة، ويمكننا أن نشاهد شخصيات الماضي وهي تتكرر في زماننا، ويمكننا أن نلمس وجود ما سبق من الأزمنة الغابرة في أيامنا الحالية. إن هذا النمط من التدبر والتأمل والدراسة والبحث في المجتمعات البشرية يساعد كثيرا في فهم شخصيات المجتمع، ويساعد على دراستها وتحليلها ومعرفة دوافعها والسلوكية، كما يساعد على معرفة علاجها وتحسين أوضاعها وحمايتها وصيانتها، وتعرفنا على التحديات التي قد تواجه البشرية برمتها وكيفية معرفتها واكتشافها ووضع الحلول المناسبة، ويساعد أيضا على معرفة أساليب تنمية الجانب الإيجابي فيها وتطويرها خير تطوير، بل ويمكن وضع ضمانات لاستدامتها إيجابية. كل هذا يمكن استكشافه من خلال النمط الذي تذكر الأحداث والقصص والشخصيات والقضايا في القرآن الكريم. إننا في الواقع محتاجون إلى دراسة القرآن الكريم ودراسة معارفه العظيمة اللامتناهية، لنشاهد من خلال هذه الدراسة الحيوية الآيات والسور وحيوية المفاهيم التي تتناولها الآيات والسور. إنما هو في هذا الكتاب العزيز من الآيات والسور والمفاهيم والكلمات يجتمع في منظومة متكاملة دقيقة ولا علاقة بكل ما يحدث في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية. هذه المنظومة تجمع الأحداث والشخصيات والقضايا التي نراها متفرقة بتفرق الأزمنة والأمكنة، ولهذا لا يمكن النظر إلى ما في هذا الكتاب العزيز في معزل عن تلكم المنظومة الوحدوية. وبهذه الرؤية والتعامل مع هذا الكتاب العزيز يمكن أن نخرج بإنتاجية رائعة ومفيدة، وبهذا ندرك بعض الأهمية مما جاء في هذا الكتاب الإلهي من المعارف العظيمة والمسائل المبهرة والتي تستند على مرتكزات وجودية، ونتعرف على العلاقة القائمة بين القوانين التكوينية وبين السلوك الإنساني وبين عالم الطبيعة المحيط به. نعم، تبذل المحاولات في علم الاجتماع بمختلف أفرعه لفهم طبيعة الإنسان لأجل تحسين التعامل معه والتعرف على الخصائص ذات الطابع القوانيني العام لأجل بناء حضارة إنسانية متطورة عن سابقتها والأفضل في معيشتها. إلا أن أكبر عقبة تواجهه هي عقبة التداخل في منظومة عالم الطبيعة بمنظومة تقنينية تكوينية وجودية، وهذه المنظومة لم ولا تؤخذ في حساب المعادلات، وهي معادلات علم الاجتماع البشري. والقرآن الكريم لم يهمل هذه الحقيقة في آياته وسوره، بل بيّن العلاقة بين المنظومة الوجودية ومنظومة عالم الطبيعة، وأكد على أن من يريد النجاح أن يعتمد في وضع منظومة تشريعية تستوعب متطلبات المنظومتين معه. وبعد هذا الاستعراض السريع والمختصر للمجتمعات التي تعرض القرآن الكريم إلى ذكرها والتي عرفناها بالمجتمعات النوعية، سوف نبدأ بالتحدث عنها إن شاء الله تعالى خلال حديثنا عن المجتمع في القرآن الكريم، وسوف نتعرف على المزيد من مزايا هكذا نمط من التدبر والتأمل في آية الكتاب العزيز إن شاء الله تعالى. وإلى لقاء جديد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم

ربه فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا

الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط

ذمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟

عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق

في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون.

موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.

من أجر، إن أجري إلا على الله، وأملت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة

وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال في

واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

0: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.
1: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ووقفنا عند حتى يبلغ أشده، وحتى اشتهر أنها حرف جر، وأنها دخلت على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، والمعنى على جهة التقريب حتى بلوغ أشده. وعلى هذا نقول في الإعراب: حتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبلغ فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اليتيم. أشد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية يبلغ أشده جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحتى، والتقدير على ما تقدم: حتى بلوغه أشده أو حتى بلوغ أشده. وعلى هذا يلزم أن يكون حرف الجر حتى متعلقا بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل تقربوا، لا تقربوا حتى يبلغ أشده، أو على التقدير: لا تقربوا ماله حتى بلوغ أشده، ولذلك بل حتى بلوغه أشده. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر حتى والفعل تقربوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر حتى متعلق بالفعل تقربوا. وظاهر كلام جماعة من النحاة أن حتى في هذه الحال ليس حرف جر، وذلك مستفاد من كلام صاحب التقريب في النحو وهو الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي. وعلى هذا يكون حتى حرف نصب حاله حال لن وأن وغيرهما من نواصب الأفعال. وعلى هذا نقول في الإعراب: حتى حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يبلغ فعل مضارع منصوب بحتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى هذا لا يتعلق حتى عند جعله حرفا ناصبا بفعل أو بما يشبه الفعل، لأن التعلق من شؤون حرف الجر ومن شؤون الظروف، فإن التي تتعلق هي حروف الجر والظروف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد تقدم ذكر معنى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وما ضابط قوله إلا بالتي هي أحسن التي قيد بها جواز الاقتراب من مال اليتيم، وقد ذكر ذلك في سورة النساء، فقد نهى الحق تبارك وتعالى عن أمرين وهما الإسراف والبدار، والإسراف معناه الإفراط، والبدار معناه أكل ماله قبل أن يدرك فيؤنس منه الرشد فيأخذه ممن في يده وهو وكيله أو وصيه أو وليه أو ما شابه ذلك من الأحوال. ولذلك ننقل أيضا كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، ننقله عند ذكره هذا الأمر في سورة النساء، فقد قال أبو عبيدة: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. وقد تقدم ذكر معنى الاختبار في سورة النساء، بحيث يسأل عن بعض الشؤون مما يتعلق بحفظ المال والتصرف إليه، وذلك يكون من الحاكم سواء كان الحاكم الحاكم الأكبر أو كان من أنابه الحاكم وهو القاضي، فهو الذي يقر بأنه آنس رشده أو لم يؤنس رشده بعد الاختبار الذي عبر عنه القرآن بالابتلاء. قال أبو عبيدة: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم إسرافا، الإسراف الإفراط، فقد جاء في الآية إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إسرافا الإسراف الإفراط، وبدارا أي مبادرة والمعنى مسارعة، وبدارا أي مبادرة قبل أن يدرك فيؤنس منه الرشد فيؤخذ منك، أي يؤخذ ممن كان يقوم على ذلك اليتيم حفظا لماله وحقه. فليأكل بالمعروف أي لا يتأثل مالا، التأثل اتخاذ أصل مال والأثلة الأصل. قال الأعشى: ألست منتهيا عن نحت أثلتنا، ولست ضائرها ما أطت الإبل. فمعنى قوله إلا بالتي هي أحسن ألا يتأثل من مال اليتيم مالا، والتأثل هو الجمع بحيث يكون عنده مال مجموع، أو التأثل هو اتخاذ أصل من ذلك المال، ولا يكون الأصل إلا عن جمع. وعليه أن يأكل بالمعروف بحيث يأخذ ما يحتاج إليه من ضرورات الحياة مما يتعلق باليتيم، أو مما يتعلق بمن يقوم بشأنه إن لم يكن غنيا. وهذه مسألة كبيرة، وهي مسألة اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الأشد، ما ضابط بلوغ الأشد؟ ذكر علماء اللغة الكبار وأئمة التفسير هذه الكلمة، وهي كلمة الأشد، وقد ذكروا ضابطها. وممن يحسن ضبط هذه الأشياء إمام العربية الأكبر وإمام المفسرين، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، فقد جاء عنه أنه قال: الأشد مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة، مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة. قال الله عز وجل: حتى يبلغ أشده. وهذه المسألة مسألة ليست مرتبطة بعمر، وإنما الضابط فيها أن يبلغ الإنسان مبلغ الحنكة والمعرفة، بحيث يستطيع إدارة شؤونه ويستطيع تدبير أموره. وهذا الكلام من الحسن بمكان. وقد ذكر القرآن في بعض المواضع مسألة بلوغ الأربعين وبلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، على أن المسألة ليست مسألة متلازمة، والقرآن يعبر عن صورة من صور حياة الإنسان، بحيث يأخذ الإنسان في التذكر بعد 40 عاما بأنه مضى كثير من عمره، قد يكون النصف وقد يكون أكثر من النصف وقد يكون أقل من النصف، وقبل ذلك يكون غافلا مشغولا بأمر الحياة، وذلك من دلالات بلوغ الأشد، وهو أن يبلغ الإنسان مبلغ الحكمة والحنكة، بحيث يستحضر هذا الأمر، ولذلك تجده يعيد ترتيب شؤونه الأهم فالأهم، فقد قال القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا أمر لا يلزم أن يتنبه له من بلغ 40 عاما، بل يتنبه له من بلغ الأشد، من بلغ أشده على ما عبر عنه القرآن الكريم. وقد يكون ذلك غالبا عند بلوغ الإنسان هذه السن، وهي سن 40. ولذلك اشتهر أن الأنبياء عليهم السلام يبعثون على رأس 40 سنة من أعمارهم، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 40 أيضا. ونجد كلاما حول معنى بلوغ الأشد في الجمهرة أيضا، فقد جاء في الجمهرة: وبلغ الرجل أشده، قال أبو عبيدة: الواحد شد، وابن الأشد، قال أبو عبيدة: الواحد شد. وقد نبه ذلك على معنى ذكره أبو عبيدة في غير هذا الموضع، فقد ذكر أبو عبيدة أن هذه المسألة، وهي مسألة الأشد، تأتي أو قد يضطرون إلى الإتيان بالمفرد منها، والأصل أنه لا يؤتى لها بمفرد. ولذلك نجد كلاما لأبي عبيدة أيضا حول هذه الكلمة، وهي كلمة الأشد، وهو من الأهمية بمكان، فقد جاء في مجاز القرآن: حتى يبلغ أشده، مجازه منتهاه من بلوغه. وبلوغ الإنسان يبدأ في سن معروفة، ومنتهى البلوغ، وهذه مسألة تتعلق بالذهن والعقل غالبا، هي بلوغ الأشد. فالأشد على هذا، أو البلوغ معروف، وبلوغ الأشد غاية البلوغ ومنتهى. حتى يبلغ أشده، مجازه منتهاه من بلوغه، ولا واحد له منه، فإن أكرهوا على ذلك، أي أكره أهل العربية أو المتكلمون بالعربية على الإتيان بالمفرد، قالوا أشد بمنزلة أضب، والجميع أضب كأشد، وعلى هذا يكون الجمع أشد، ويكون المفرد أشد، كما يقولون أضب وأضب، وذلك إن أكرهوا على ذلك، أي إن أكرهوا على الإتيان بمفرد لهذه الكلمة. ونزيد هذه الكلمة بعد أن تبين معناها شيئا من الظهور والوضوح في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه وتعالى معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون

الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طلح، وقد وردت في كتاب الله تعالى مرة واحدة في قوله تعالى: وطلح منضود، في وصف الجنة التي أعدها الله تعالى لعباده المتقين. يقول عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إلى آخر ما قال. واختلف العلماء في معنى الطلح على تفاسير مختلفة. قال ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: الطلح لها أصلان وهما صحيحان، أحدهما جنس من الشجر، والآخر باب من الهزال، يعني الضعف في الجسم وما أشبه ذلك. فالأول الطلح، وهو شجر معروف، الواحدة طلحة، وذو طلوع مكان يسمى بهذا الاسم، ولعل به طلحا، ويقال إبل طلاحا، شكت عن أكل الطلح، وهو نبات يقال أنه ذو شوك. والثاني قولهم: ناقة طلح إذا جهدها السير وأضعفها وهزلها. وجاء في المعجم الاشتقاقي: الطلح شجرة حجازية لها أغصان طوال عظيمة تنادي السماء من طولها، وورقها قليل، ولها ساق عظيمة لا تكاد تلتقي عليها يد الرجل إذا حاول كأنه الالتفاف عليها واحتضانها، وهو نور طيب الرائحة جدا، أي مثل الأزهار، ولها شوك ضخم من أقل الشوك أذن، ليس له حرارة يعني لا يطعن، وظلها بارد رطب. وقيل الطلح كذلك أيضا ما بقي في الحوض من الماء الكدر. وقال السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في قوله تعالى: وطلح منضود، قال: قيل الطلح هو الموز، والمنضود المتراكب بعضه على بعض. وروي عن علي في بعض التفاسير أنه كان يقرأ وطلح منضود وقرأها بالعين وطلع منضود، ويقول: ما الطلح. وهذا لا ينبغي أن يصح عن مثل الإمام علي. وقيل الطلح شجر عظيم بالبادية كالسمر ونحوه، إلا أنه تعالى وصفه بخلاف صفته الدنيوية، فذكر أنه نضد بالثمرة من أوله إلى آخره. وقيل هو شجر حسن اللون للخضرة التي به، وله رفيف ونور طيب، فخوطبوا ووعدوا بما يحبون، وذلك لكثرة الظل، وهم يحبون الظل، ولذلك وعدوا به في مواضع من الكتاب. وواحد الطلح طلحة. وفي لسان العرب: الطلح شجرة حجازية لها شوك، ومنابتها بطون الأودية، وهي أعظم العظات شوكا، والعظات المقصود بها الشجر العظيم الذاهب في السماء، وأصلبها عودا، وأجودها صمغا. وقال الأزهري: قال الليث: الطلح شجر أم غيلان، ووصفه بهذه الصفة. وقال ابن شميل: الطلح شجرة طويلة لها ظل يستظل بها الناس وتستظل بها الإبل، وورقها قليل، ولها أغصان طوال عظام تنادي السماء من طولها، ولها شوك كثير، ولها ساق عظيمة تأكل الإبل منها أكلا كثيرا. وقال

0: أبو حنيفة: الطلح أعظم العظات وأكثره ورقا وأشده خضرة، وله شوك ضخام طوال، وشوكه من أقل الشوك أذى، وله برمة طيبة الريح، ليس في العظات أي شجر العظيم أكثر صمغا منه ولا أضخم، ولا ينبت الطلح إلا بأرض غليظة شديدة خصبة ينبت بها فينغرس في الأرض ويذهب في السماء. قال الرازي في تفسيره: نقول الظاهر إنه شجر الموز، ولكن كلمة المنضود، ما المنضود؟ فيقول: إما أن يكون الورق وإما أن يكون الثمر، والظاهر أن المراد الورق أي ورق الشجر، لأن شجر الموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقا بعد ورق، وهو ينبت كشجر الحنطة ورقا بعد ورق، وساقه يغلظ وترتفع أوراقه ويبقى بعضها دون بعض كما في القصب. فموز الدنيا إذا ثبت كان بين القصب وبين بعضها فرجة وليس عليها ورق، وموز الآخرة يكون ورقه متصلا بعضه ببعض فهو أكثر أوراقا. وقيل أن المنضود هو المثمر، فإن قيل إذا كان الطلح شجرا فهو لا يكون منضودا وإنما يكون له ثمر منضود، فكيف وصف به الطلح؟ والجواب هو من باب القول: فلان حسن الوجه، وصف بسبب اتصاف ما يتصل به، يقال زيد حسن الوجه، وقد يترك الوجه ويقال في هذا القول زيد حسن، والمراد أي حسن الوجه. ولكن إذا توهم المتلقي المخاطب خلاف ذلك فإنه يترك هذا الحذف. وذهب الألوسي في تفسيره أن الطلح هو الموز، وعز هذا التفسير إلى جملة من أهل التفسير يقول: وهو شجر الموز كما أخرج ذلك عبد الرزاق وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردوي عن علي كرم الله تعالى وجهه، وأخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه ابن المنذر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد بن حميد عن الحسن ومجاهد وقتادة، وعن الحسن أنه قال: ليس بالموز ولكنه شجر ظله بارد رطب. وقال السدي: هو شجر يشبه طلح الدنيا ولكن له ثمر أحلى من العسل. ونسب الفراء في كتابه معاني القرآن إلى الكلبي أنه الموز، بينما ذهب معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن أنه غير الموز. يقول: وطلح منضود زعم المفسرون أنه الموز، وأما العرب فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك. ولكن السياق القرآني يحتمل تعدد الأوجه، وكلمة المنضود توجه بعض هذه التفاسير لتتسق مع سياقها القرآني. تلك هي بلاغة المفردة القرآنية في نظامها المتقن. وبهذا نصل إلى ختام حديثنا في هذا اللقاء، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا

ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. وروسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية، وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. إلى التفاصيل. بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، سيقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان ابتداء من غدا الاثنين. جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه، تعزيزا لروابط الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، وتلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس الجمهورية. سيقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عاهل البلاد المفدى بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان من تاريخ 5 إلى 6 من شهر أكتوبر لهذا العام 2026 الميلاد، وبعون الله تعالى سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل

0: كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنوار بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج استثمار، وسعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان. حفظ الله عاهل البلاد المفدى في حله وترحاله، محاطا بكريم عنايته ورعايته، ومشمولا بموفور الصحة وتمام العافية، إنه سميع مجيب. وبالتزامن مع زيارة دولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان، تخطو العلاقات العمانية الكازاخستانية محطة جديدة، وتؤسس الزيارة لمرحلة متقدمة من الشراكة الاستراتيجية، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي، استنادا إلى مسار دبلوماسي ممتد لأكثر من 3 عقود.
1: انطلاقا من نهج يقوم على مد جسور التواصل والتعاون بما يخدم المصالح الوطنية، تمضي سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقاتها مع دول العالم، وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، والانتقال من أطر التواصل الدبلوماسي إلى مجالات أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي والعلمي. ومن بحر عمان إلى قلب آسيا تتعزز الشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان، عندما يحل جلالة سلطان البلاد المفدى ضيفا على أستانا في زيارة دولة يبحث خلالها يده الله مع فخامة الرئيس قاسم جومار توكييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة مجالات جديدة من التعاون، في ضوء ما يتمتع به البلدان الصديقان من موقعين جغرافيين مهمين يربطان بين مناطق وأسواق متعددة، وما يملكانه من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في خدمة المصالح المشتركة. سعادة السفير الشيخ الدكتور صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان:
2: هي أول زيارة لسلطان عماني إلى كازاخستان وإلى منطقة آسيا الوسطى، وفي ذلك دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين، كما تمثل تتويجا لمسار من الصداقة والثقة المتبادلة تمتد لأكثر من 3 عقود. هذه الزيارة السامية لجلالته وأبقاه الله تنقل العلاقات إلى مرحلة أوسع، فالزيارة تشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة مثل النقل الجوي وتشجيع وحماية الاستثمارات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة، إضافة إلى التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين.
1: ومن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون بين مسقط وأستانا المجال اللوجستي، إذ يجري بحث نقل الصادرات الكازاخستانية كالمعادن والحبوب والمنتجات الغذائية عبر سلطنة عمان، بما يعزز دورها كمنفذ لوجستي في المنطقة. كما تعد سلطنة عمان من أوائل الدول العربية التي استثمرت في كازاخستان من خلال المشاركة في التحالف الذي ينقل النفط من حقل تنغيز، أحد أكبر الحقول النفطية في العالم. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
3: الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية كازاخستان تمثل محطة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفتح آفاقا أوسع للشراكات الاقتصادية والاستثمارية. نرى أن هناك فرص واعدة أمام القطاع الخاص في مجالات متعددة، من بينها الخدمات اللوجستية والطاقة، الأمن الغذائي والتعدين والتحول الرقمي والخدمات المالية. نتطلع أن تسهم هذه الزيارة بمخرجات وشراكات مباشرة بين الشركات العمانية والكازاخستانية، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين بما يحق.

0: حقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إن شاء الله.
1: وتوضح بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان قفز من نحو نصف مليون ريال عماني العام الماضي إلى قرابة 22 مليونا و900 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي الجانب السياحي أسهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات وتدشين الرحلات الجوية المباشرة في تنامي حركة السياحة بين البلدين، فقد استقبلت مسقط نحو 22 ألف زائر كازاخستاني عام 2025، وقارب عددهم 11 ألف زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
2: شهد ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية أطلق عليها اسم كارمان إكس واحد. الصاروخ الذي يبلغ طوله 4 أمتار و300 سنتيمتر ووزنه 26 كيلوغراما انطلق من أرض الميناء باتجاه السماء في مسار صاعد مستقر، مع إرسال بيانات حركته بدقة إلى مركز التحكم في ميناء الإطلاق. واستمر الصاروخ في مساره حتى بلغ الارتفاع النهائي المستهدف ضمن نطاق الاختبار الذي لم يتضمن الوصول إلى الفضاء، وإنما ركز على اختبار عملية الإطلاق وأداء الصاروخ أثناء الطيران إلى جانب اختبار التقنيات والأنظمة المستخدمة. قالت خدمات الطوارئ الفلسطينية إن 5 أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة. وقالت مصادر طبية في مستشفى الشفاء إن 5 أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا، بعضهم بجروح خطيرة جراء الغارة التي استهدفت شقة في مبنى سكني غربي المدينة. ويواصل عمال الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن ضحايا محتملين آخرين. في لبنان واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي طلوسة وبني حيان بشكل متواصل، بينما قامت القوات الإسرائيلية بإحراق عدد من المنازل في بلدة حول قضاء مرجعيون في جنوب لبنان. وفي بلدة المنصوري الجنوبية نفذت قوات الاحتلال عددا من التفجيرات، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة بني حيان. تتواصل التطورات في الملف الإيراني الأمريكي وسط تحركات دبلوماسية واتصالات غير مباشرة تهدف إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى صيغة تنهي المواجهة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أهدافها الرئيسة. في المقابل تتمسك طهران بمواقفها وتشدد على ضرورة وقف الهجمات ورفع العقوبات قبل التوصل إلى أي تسوية، فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إصدار تصريحات تؤكد استعداد القوات الإيرانية لمواصلة المواجهة في حال تجدد الهجمات الأمريكية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية جددت روسيا دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرة من أن قواتها ستواصل شن ضربات انتقامية واسعة النطاق على العاصمة الأوكرانية. في هذه الأثناء أسفرت هجمات الروسية في أوكرانيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بالجسر الشمالي في كييف لليوم 3 على التوالي، وذلك في أحدث جهود موسكو لتعطيل الحياة في العاصمة الأوكرانية. وفي هجوم آخر أعلنت موسكو قصف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا في ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في مارس بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك غدا موافقة دول مجموعة 7 بالاتفاق مع الوكالة الدولية على الإفراج عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتبديد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب. وتضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حلفائها الأوروبيين للإفراج عن احتياطيات الديزل للمساعدة

المساعدة في تخفيف الارتفاع الحاد في الأسعار الذي تشهده الولايات المتحدة ودول أخرى. وإلى الخبر الأخير، حيث خصصت منظمة الصحة منظمة الأمم المتحدة 160 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم المساعدات المنقذة للحياة في 12 أزمة إنسانية تعاني من نقص التمويل في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المخصصات الجديدة ترفع إجمالي تمويل الصندوق خلال عام 2026 إلى 483 مليون دولار، مشيرا إلى أن التمويل الجديد سيساعد في إيصال المساعدات إلى أشخاص قد يتركون دون دعم، داعيا في الوقت ذاته إلى فتح سبل الوصول للإنساني وإزالة جميع العقبات أمام عمليات الإغاثة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة دولة إلى جمهورية كازاخستان غدا الاثنين. ميناء إطلاق الفضائي بمنطقة الدقم في سلطنة عمان يشهد نجاح إطلاق تجريبي للصاروخ الفضائي أزاد دريمر في مهمة فضائية. وروسيا تتعهد بمواصلة شن ضربات واسعة على العاصمة الأوكرانية وتجدد دعوتها للدبلوماسيين والأجانب لمغادرة كييف. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام

0: الناقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت،

0: وشوقا إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيز كار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون

تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك

عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم

من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني

إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد

قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف

ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل،

والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجياً

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن

الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.

ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس

فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة

وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم

ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه.

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده.

ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله

علانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة

يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه،

بالهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم

صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن

عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبع

أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون

بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

أباءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

0: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذب؟

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ووطن الإنسان حيث يسكنه وتطمئن نفسه ويوطنه، يراه خير مسكن لا يخرجه من سوى أمن عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر، وقيل ما شاء من الأوطان وخلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد، إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين واطنة هي تتم حيث كانت ساكنة.
0: تنفيذ خالد بن سيف الريامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم.
2: آمين.
0: أمرتم؟
2: نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب رحمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ووطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمن عظيم يزعجه، كجائر أخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر، وقيل ما شاء من الأوطان وخلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد، إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين واطنة ويتتم حيث كانت ساكنة، إذ لم يكن لزوجها المشترط يمنعها من سكنها المشترط، وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه فيه خلاف قد ربط، فقيل إن كان لها قد أذن في موضع تصلين وطنا، هو وطن الولاة حيث نصبوا عمودهم للسكن حيث انقلبوا، وقيل إن وطن الرعاة أغنامهم في وسط الفلاة، ووطن الولاة حيث استعملوا لأنه يلزمهم أن يعملوا، وما لهم عن اختيار العقلة إلا إذا ما عينوا لمدتي، ووطن الشرات حيث حملوا سيوفهم إن نزلوا أو رحلوا، ووطن السياح في عصيهم إذ قطعوا الأوطان عن أنفسهم، كذلك الملاح أيضا وطن سفينه إن كان فيها سكن، والحيق مثل البدو في الأوطان إذا لم يقر قط في مكان، وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب.

0: سكنا وربما يلزمه أن يوطنا وقلبه مروح ما وطنا كمن عليه طاعة الإمام فعنده يصلي بالتمام وامرأة تتبع حكم بعلها في داره توطن دون أهلها والعبد مع سيده إن يرحلا وإن قام مثله يصليا كذلك الصبي يتبعنا والده من حيث يسكننا وهكذا في الوصف والتقرير صلاة عبد الولد الصغير كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر فإنه وماله جميعا ملك له فليكن المطيع وإنما يزول عنه الملك بموته وحكمه ينفك وإن يكون مسافر قد اشترى عبدا يتم فعليه يقصرا ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك الكرى وهكذا يتم إن قال له سيده أقم كما أنزله ورجل مسافر تزوجا مقيمة لا تقصرا أو تخرجا تخرج حتى تبلغن السفرا وترجعن بعد ذا وتقصرا وهي بهذا الحال ود العبد فالعبد يتبعن بعد العقد وإن يكن تزوج المقيم سافرة فإنها تقيم من بعد أن ساق إليها مهرها وقيل بعد أن يحوز ظهرها وقيل في الصبي وقيل في الصبي إنه يتم في بلد يدرك فيه محتلم ولا كذاك مشرك قد أسلم في بلد فليقصرا ليغنما لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابعا إنسانا لأن ذا أخا بلال كان بنفسه لا تابعا إنسانا وجها أخو أو أخا كما سيأتي الكلام على ذلك لأن ذا أخو بلال كان بنفسه لا تابعا إنسانا ويكون حال الصلاة بلغ أعادها بطهرها ليبلغ لأنها صارت عليه فرضا وفعله السابق نفل يروى والفرض لا يقوم بالتنفل من هنا قيل بوصف البدل وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوالد إذا تكن وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوالد لأنها ليس لها لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل وتتبع الإناث حكم الوالد حتى تفوز بالحليل الوالد لو بلغت لأنها لم تستقل بنفسها من دونه فترتحل هذا الفصل إيش؟ الفصل الثالث من فصول الباب السادس عشر في صلاة السفر وهذا الفصل خاص بإيش؟
1: بالأوطان
0: فصل في الأوطان وذكر الناظر فيه عدة مسائل شرعنا فيه في درس الماضي عرفتم ما هو الوطن وحكم اتخاذ الوطن عرفتم ما هو حكم اتخاذ الوطن وما هو الوطن ما في ذلك؟ والرجل هل له وطن واحد أو وطنان أو ثلاثة أو أربعة أو ما شاء من الوطن عرفتم ذلك زين أيضا عرفتم حكم توطين المرأة كم لها من أوطان وإذا اشترطت على زوجها تكون في يكون وطنها في مكان في بلد عرفتم ذلك فهنا بالنسبة إلى المرأة إذا اشترطت على زوجها في عقد الزواج على أن يكون وطنها مع أهلها سكنت ثالثا تسكن هنا ثالثا تسكن هنا أي تصلي تمام
2: نعم
3: في الوطنين
0: في الموضعين ذكر النظم هذا ولا ما كان
2: ذكر
0: مقابل قال فإنها إلا التي قد شرطت لها سكن اتخذ بلاد زوجها وطن فإنها في الموضعين
2: واطنة
0: فيسمى حيث كان ساكن طيب هل لزوجها أن رجل حالي يغير الشرط
2: لا
0: ما يدري لأن الشرط ما دام في العقد
2: فكذا
0: لكن إذا كان الشرط الشروط الزواج قبل العقد يبقى صحيح ولا غير صحيح
2: خلاف
0: إذا كان الشرط بعد العقد
2: وعد
0: بس فقط هل لها أن تتم

0: أهلها إذا أذن لها.
1: خلاف.
0: وهل لها تتم إن لم تشترط بإذنه؟
2: فيه الخلاف
0: قلبه. فقيل إن كان لها قد أذنت في موضع تصلي النوافل. زي مسألة البالي ذكرنا مسألة البالي. ذكرنا معكم فيها أربع مسائل. ما كذاك؟ مسألة الولاة والشراء والسياح أصحاب السفن والحيط نتركها الآن. كل واحد منكم يتكفأ بمسألة من المسائل. راجع ولخص النية. من هو الوالي؟ مقصود بالولاة ولاة من؟ ومن هم الشراح وكيف صلاتهم؟ من هم السياح؟ كيف صلاتهم؟ صلاة صاحب السفينة؟ صلاة من؟
1: الحيط.
0: طيب انت مثل ذكري تكفل اي مسألة تكفل انت؟
2: مسألة الشراح.
0: طيب جابر
1: السياح.
0: احمد ما هنا احمد رحمي
3: صاحب السفينة.
0: صاحب السفينة
4: نعم.
0: من ذا؟ معاذ. الحيق؟ الولادة. زين. من كيف بالحيق؟ الحيق حكم من؟
1: البدو.
0: تقدم الكلام على ايش؟ على صلاة البالي. قال الحيق مثل البدوي في الأوطان. زين. إذا لم يقر قط في مكانه. طيب. النابو لما ذكر هؤلاء أوطانهم قال وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن كما تقدم معكم وطن الإنسان حيث يسكن وتطمئن نفسه ويوطن نذكر قال وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن قلب خلقا هذا الضابط وطن الإنسان حيث تطمئن قلبه حيث تطمئن نفسه ويطمئن قلبه وابد الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن بعد ذلك استثنى أشخاص من هذا القاعدة قال وربما يلزمه أن يوطن وقلبه مروع ما سكن وربما
1: يلزمه
0: أن يوطن وقلبه مروع ما سكن من هؤلاء الذين سيذكرهم من ناظم عليهم أن يوطنوا ولو لم تطمئن نفوسهم ولو لم تسكن نفوسهم ولو لم تطمئن قلوبهم إلى ذلك لكن منهم كم من عليه طاعة الإمام والمرأة مع زوجها والعبد مع سيده والأولاد مع أبيه قال وربما يلزمه أن يوطنا وقلبه مروع ما سكنا كمن عليه طاعة إمام فعنده يصلي بالتمس واحد من الأشخاص احتاج له الإمام أن يكون معهم في بيوة الإسلام قال أقل هنا واجب على الطاعة ولا واجب على الطاعة
2: واجب
0: طيب وما يبغى يسكن هناك قالوا ما يريد أن يسكن في بلده لكن سكن في ذلك المكان لأجله طاعة إيمان يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من الواجب عليه الامتثال ما كذلك؟ هو ما يحب يسكن هناك قال ما أطمئن لكن كيف يصلي؟ صلي تماما الواجب عليه طاعة الإيمان واضح؟ كمن عليه طاعة الإمام فعنده يصلي بالتمام ولو لم تطمئن نفسه ولو لم يشكل قلبه إلى ذلك واضح؟ طيب زين وامرأة تتبع حكم بعلها في داره توطن دون أهلها المرأة كما عرفتم تتبع والدها في الصلاة قبل الزواج كما سيأتي عند قول الناظم وتتبع الفتاة حكم والدي حتى تفوز بالحليل الوالد فيتزوج تتبع لزوجها ومتى تتبع زوجها سيد الكلام عليها إذا تزوجت تكون تبعا لزوجها مثلا رجل تزوج مثلا واحد من سبب زوج امرأة من سنوات

0: هي قلبها مطمئن تلقى بيسنا وياك لكن واجب اللي يعرف حاله تعرف الزوج انتقل الى سبب مصلي في سبب
1: تمام
0: عندما ترجع لاهلها بس انها مصلي
1: خاصة
0: وطنها صوت لزوجها هكذا واضح ولا واضح؟
2: واضح
0: تتبع وامرأة تتبع حكم بعليها زين في داره توطن دون اهلها وهي المسألة ينبغي التنبيه عليها والتنبه لها أن كثير من النساء عندما تتزوج تذهب مع زوجها عندما ترجع إلى أهلها تصلي معهم فقط كالعادة أنا أعتاد لك هكذا إلا هنا لابد من التنبيه ولابد من التوعية أن هي تبعها تبع زوجها ما كذا؟ تبع تبع زوجها هاي زوجها يصلي تمام وهي تصلي
1: تمام
0: هاي زوجها يصلي قصر وين تصلي؟
1: قصر
0: وطنها وطن زوجها ما دام زوجها يصلي في بلد أهلها سفر يصلي سفر في بلده تصلي معه تمام ما كذلك إذا كما تقدم إذا اشترطت السكن في بلاد زوجها أو أذن لها على قول ما كذلك تبه عندما تقول الزوج لبه على أن المرأة تزوجت يكون وطنها وطن زوجها طيب وكيف تصلي في بلاد أهلها؟ تصلي
2: قصرا
0: تتبع زوجها حتى تبين عنه بأي وجه من وجوه الفراق تبين حتى لو طلقت من طلاقا رجعيا تكون تبع زوجها وإذا تزوجت طلقت رجعيا صلاته قطعية ما لم تبين عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع باقي انتبهوا مثلا طلقت امرأة أقول زوج امرأة مرة الساخة زوج امرأة مرة الساخة منه من سنة زين طلقها هي الواجب عليها أن تكون معه في بيته أليس كذلك؟
1: بدأ.
0: ليس له أن يخرجها من بيته وليس لها أن تخرج من بيته لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة لكن هي ذهبت لبلد الأهلية هي مطلقة طلاق رجعت وتصلي هناك ونصلاح
2: قصر
0: هذا قصر أقامت بي هنا ما دامت في العدة متصلي
2: تمام
0: صلي تمام لكن وامرأة وذات زوج طلقت
2: رجعية
0: صلاته قطعية ما ننتبه عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع
2: باطل
0: يطلق طلاق باين أو توفي عنها حتى كحال توطن حيث شاءت توطن يعني بلد أهلها أو شاءت توطن يعني بلد يعني أولادها على صار هي كحال توطن حيث شاءت إذا هيش يطلق طلاقا ايش
3: بائدة
0: او توفي يعني. طيب من بائد من والعبد مع سيده ان يرحلا وان اقام مثله يصليا عبد المملوك اتبع سيده ولو لم تطمئن نفسه الى ذلك المكان ولو لم يشكر قلبه الى ذلك المكان اتبع سيده فرجل اشترى مثلا عبد المشتري من صحاب والعبد كان مثلا نبيه في مسقط وما يحب يسكت العبد ما يحب يسكت صحاب هو مسقط لكن الحال دي ذهب مع سيده الى صحاب ويصلي هناك صحاب
2: تماما
3: تماما
0: ولو لم تطمئن نفسه اليس كذلك؟
2: بلى
0: والعبد مع سيده ان يرحلا وان اقام مثله يصليا حيث يصلي سيده سفرا ويصلي سفرا وحي يصلي سيده تماما ويصلي
2: تماما
0: والعبد مع سيده إن يرحل وإن قام مثله يصلي كذلك الصبي يتبعن والده من حيث يسكن الولد قبل البلوغ يتبع أباه قبل البلوغ يتبع أباه وإذا كان ابن ذكر يدفع أباه حتى البلوغ، فإذا بلغ مصاب
2: مستقل
0: مستقل لأي وقت الحيض شاء، والبنت تدفع أباها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت صار تبع لمن؟
2: زوجها.
0: كم ذكرنا؟
3: أربعة.
0: ربما يلزمه أن يوفي، وقلبه مروع ما سكت. ذكر كم؟ أربعة. وكمن عليه طاعة الإمام فعنده يصلي بالتمام، وامرأة تشبع حكم بعلها في داره توطن دون أهلها، والعبد مع سيده إن يرحل وإن قام مثله يصلي، كذلك الصبي يتبع والده من حيث يسكن. عم ذكرنا مسائل العبد، عدة مسائل العبد، قال خمس مسائل وست مسائل متوالية. قال: وهكذا في الوصف والتقدير صلاة عبد الولد الصغير الواحد، كذلك الصلاة للمدبر، كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر، فإنه وماله جميعا ملك له فليكن المطيع مسلم، وإنما يزول عن الملك بموته وحكمه ينفك. نعم. وإن يكن مسافر قد اشترى عبدا يقيم فعليه يقصر على كم؟ ثلاث مسائل. ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك الكرى، كم علم؟
2: أربع مسائل.
0: وهكذا يتم إن قال له سيده أقم كما أنزله، كم؟
2: خمس مسائل.
0: كلها على العبد، زين العبد المملوك. والمسألة الأولى قال: وهكذا في الحكم وهكذا في الوصف والتقرير صلاة الوقت انتهى. نقف في المسائل، مسائل من وقفنا؟
2: مسائل العبد.
0: زين، نذكرها إن شاء الله في الحلقة الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، وجعلنا منا وجعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.

هي وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها. فالآية أيها المستمع الكريم تخبر عن أصل الجنس البشري، وأنهم من آدم وحواء، وآدم من تراب، فلا ميزة لأحد على أحد، فما جعلت الأنساب لأجل التفاخر، ولم تجعل لأجل يعني أن يرفع بعضهم على بعض، وإنما جعلت للتعارف وللتمييز بعضهم عن بعض. فأنت الآن عندما تقول محمد ابن أحمد، من محمد بن أحمد هذا؟ يا ما أكثرهم، لكن عندما تذكر قبيلته إذن هنا يعرف. إذن ذكر القبيلة وذكر يعني الشعب لأجل المعرفة، ليس لأجل التفاخر. ولا شك أيها المستمع الكريم أن الله تعالى اختار من بعض الشعوب ومن بعض القبائل خيار خلقه، فقد جعل سبحانه وتعالى يعني في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، وجعل في ذرية يعقوب أنبياء بني إسرائيل، وجعل في ذرية إسماعيل محمدا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وجعل في قريش الخلفاء الراشدين الأربعة وبقية العشرة المبشرين بالجنة وست من أمهات المؤمنين. وهذا التشريف لا يعني ذلك التفاخر المنتسب إلى أحد أو إلى إحدى القبائل والأسر. فهذا مثلا يعني أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام قرشي هاشمي، قال الله عنه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن نسبه هنا ما نفعه شيء، وكما قال يعني عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن هذا هو المحور، وهذا هو المهم، أن تأتي إلى ربك عز وجل بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله بنسب شريف، لا، وإنما إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان صلى الله عليه وسلم بارك عليه يعني يقول: يا صفية عمة رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد التي خرجت من صلبه صلى الله عليه وسلم بارك عليه ورضي الله تعالى عنها، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالنسب أيها المستمع الكريم لا ينفع الإنسان يوم القيامة، بدليل قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا إله إلا الله، من شدة المزعجات والمقلقات في ذلك اليوم العصيب في يوم القيامة، يصيب الناس من الهول ما ينسيهم أنسابهم، أبوك، أمك، أختك، زوجتك، ولدك، لا لا لا لا لا لا، نفسي نفسي. وكما قال سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم نفسي نفسي. إذن أنت يوم القيامة تأتي بنفسك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أنت تأتي بنفسك.

0: نفسك، وأنت تحاسب على أقوالك وأفعالك، ما تحاسب على فلان ولا علان، وإنما تحاسب على أقوالك وعلى أفعالك. إذن النسب ما ينفعك في الآخرة، وإنما الذي ينفعك هو كما قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الذي ينفعك في الدنيا أيها المستمع الكريم وينفعك في الآخرة هو تقواك، هو عملك الصالح. والتقوى عنوان السعادة وعلامة للفلاح في الدنيا والآخرة. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول: وليس تقوى الله عز وجل بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله تكون بماذا؟ بترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. إذن أنت تأتي يوم القيامة عند الله بتقواك، بعملك الصالح. وكم سبحانه وتعالى يحب المتقين، وكم أثنى عليهم، وكم امتدحهم، وكم أخبر أنه أعد لهم من الأجر العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاق الآيات. إذن أيها المستمع الكريم، احرص أن تكون من عباد الله المتقين، وذلك بأن تفعل ما أمرك الله بفعله، وتبتعد عما نهاك الله عز وجل عنه، وأنك تحب للناس ما تحب لنفسك، حب لأخيك ما تحب لنفسك، وأنك تعامل الناس كما تحب الناس ماذا يعاملوك. إذن إذا أتيت على هذا فأنت على خير عظيم. واعلم أن أصل الناس كلهم يرجعوا إلى آدم وحواء، وآدم أصله من تراب، فلا يتفاخر بعضنا على بعض، وإنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين ومن عباده الصالحين، ونعوذ بالله أن نكون ممن يتفاخر على غيره بحسب أو نسب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلني وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مواجهة الإنهاك الوظيفي. وقل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم بحمد الله وحيا بلطفه الذين رضوا الصبر في كل ميدان، فما وهنوا جزعا ولا قلقا، فحسنت بهم ميادينهم مرتفقا. ما أجمل أن يمضي الإنسان في ميادين الأعمال مصطحبا طموحه إلى الإنجاز والعطاء، مواجها ضغوط الحياة، متحملا تتابع المسؤوليات، مواصلا المهام بإحسان وإتقان، واعيا أن هذا الاشتغال قد يترك في بعض النفوس آثارا من الإرهاق والإنهاك. فقد يشعر الموظف أو العامل في شتى هذه الميادين بحالة الإنهاك الوظيفي، وأنه بلغ مرحلة قد نضبت فيها طاقته، وأن عمله الذي كان سابقا مصدر حماسه وشغفه قد أصبح عبئا يثقل كاهله، وأنه لم يعد يستشعر أن الإنجاز يمنحه الرضا. وهي حالة تستدعي منه الوقوف مع نفسه وقفة صادقة. فهذا الدين الحنيف بمراشده الكريمة يدعو إلى مجانبة استنزاف النفس، ويدفع إلى عمارة هذه الحياة بتوازن واعتدال. والحق تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. توجيه رباني رحيم. ليسلك المرء بنفسه مسالك الرفق والتوسط والقصد، فلا يحمل نفسه ما لا تطيقه. فالمرء بإحسانه وإتقانه وإخلاص عمله وحسن نيته. والمخلص الوفي يحرص على تجديد نيته لتكون ساعات أداء عمله عبادة يوديها لربه، حينما يقصد بها الامتثال لأمره، قاصدا بها نفع الناس، مبتغيا مرضاته تعالى، متحريا كسب الرزق الحلال، موقنا أن مقياس نجاحه ببركة ما يقدمه على سلامة القلب واستقامة الطريق، وليس بكثرة ما أنجز وحسب. وإن أحس بتعب وإجهاد وإنهاك لم يستسلم ولم ييأس، بل يسعى بنور إخلاصه مجددا صلته بربه، موفيا قلبه حقه من ذكره حيث تطمئن القلوب، آخذا بأسباب راحته، محسنا في تنظيم أوقاته، مرتبا لأولوياته، مخففا أعباءه، مستشيرا ذوي الخبرة، متعاونا مع زملائه ومن حوله في العمل والإنجاز، متوازنا في الوفاء بحقوق نفسه وعمله وأسرته ومجتمعه، مراجعا مسيرة كلما طرق التعب بابه، مجانبا ما يستنزف الجسد والروح، كما يسعى للتغيير فيما يراه جديرا بالنظر فيما يتصل بالعمل والمهام. وما أحسن الميادين التي تنتهج التغيير لما هو أحسن وأولى وأجدر، بمراعاة حقوق العاملين وحقوق المؤسسة والمجتمع. إن مراشد الإسلام تحول الميادين التي قد ترى مرهقة للنفس ومنهكة للجسد إلى رسالة تزكية نفسية وطمأنينة قلبية وسكينة روحية، تبني الإنسان ليمضي إلى الرضوان. هنيئا لمن جد في سيره وأنفق للخير من عمره، وميدانه شاهد ناطق ويفصح حقا على بره، ويمشي سويا بنهج الهدى قويم السلوك مدى دهره. فهيا بنا لله ربنا مع من يسلكون طريقا واضح المنهاج، يبتغون من الله رضوانا، راجين من فضله الثجاج. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي ما تيسر من القرآن الكريم.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: تلا على مسامعكم القارئ جابر بن محمد البلوشي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ووقفنا عند حتى يبلغ أشده، وحتى اشتهر أنها حرف جر، وأنها دخلت على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، والمعنى على جهة التقريب حتى بلوغ أشده. وعلى هذا نقول في الإعراب: حتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبلغ فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اليتيم. أشد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية يبلغ أشده جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بحتى، والتقدير على ما تقدم حتى بلوغه أشده أو حتى بلوغ أشده. وعلى هذا يلزم أن يكون حرف الجر حتى متعلقا بفعل أو بما يشبه الفعل، وهو متعلق بالفعل تقربوا، لا تقربوا حتى يبلغ أشده، أو على التقدير لا تقربوا ماله حتى بلوغ أشده، ولذلك بل حتى بلوغه أشده. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر حتى والفعل تقربوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر حتى متعلق بالفعل تقربوا. وظاهر كلام جماعة من النحاة أن حتى في هذه الحال ليس حرف جر، وذلك مستفاد من كلام صاحب التقريب في النحو وهو الإمام أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي. وعلى هذا يكون حتى حرف نصب حاله حال لن وأن وغيرهما من نواصب الأفعال. وعلى هذا نقول في الإعراب: حتى حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يبلغ فعل مضارع منصوب بحتى، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى هذا لا يتعلق حتى عند جعله حرفا ناصبا بفعل أو بما يشبه الفعل، لأن التعلق من شؤون حرف الجر ومن شؤون الظروف، فإن التي تتعلق هي حروف الجر والظروف. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهي جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وقد تقدم ذكر معنى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وما ضابط قوله إلا بالتي هي أحسن التي قيد بها جواز الاقتراب من مال اليتيم، وقد ذكر ذلك في سورة النساء، فقد نهى الحق تبارك وتعالى عن أمرين وهما الإسراف والبدار، والإسراف معناه الإفراط، والبدار معناه أكل ماله قبل أن يدرك فيؤنس منه الرشد فيأخذه ممن في يده وهو وكيله أو وصيه أو وليه أو ما شابه ذلك من الأحوال. ولذلك ننقل أيضا كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، ننقله عند ذكره هذا الأمر في سورة النساء، فقد قال أبو عبيدة: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. وقد تقدم ذكر معنى الاختبار في سورة النساء، بحيث يسأل عن بعض الشؤون مما يتعلق بحفظ المال والتصرف إليه، وذلك يكون من الحاكم سواء كان الحاكم الحاكم الأكبر أو كان من أنابه الحاكم وهو القاضي، فهو الذي يقر بأنه آنس رشده أو لم يؤنس رشده بعد الاختبار الذي عبر عنه القرآن بالابتلاء. قال أبو عبيدة: وابتلوا اليتامى أي اختبروهم إسرافا، الإسراف الإفراط، فقد جاء في الآية إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إسرافا الإسراف الإفراط، وبدارا أي مبادرة والمعنى مسارعة، وبدارا أي مبادرة قبل أن يدرك فيؤنس منه الرشد فيؤخذ منك، أي يؤخذ ممن كان يقوم على ذلك اليتيم حفظا لماله وحقه. فليأكل بالمعروف أي لا يتأثل مالا، التأثل اتخاذ أصل مال والأثلة الأصل. قال الأعشى: ألست منتهيا عن نحت أثلتنا، ولست ضائرها ما أطت الإبل. فمعنى قوله إلا بالتي هي أحسن ألا يتأثل من مال اليتيم مالا، والتأثل هو الجمع بحيث يكون عنده مال مجموع، أو التأثل هو اتخاذ أصل من ذلك المال، ولا يكون الأصل إلا عن جمع. وعليه أن يأكل بالمعروف بحيث يأخذ ما يحتاج إليه من ضرورات الحياة مما يتعلق باليتيم أو مما يتعلق بمن يقوم بشأنه إن لم يكن غنيا. وهذه مسألة كبيرة، وهي مسألة اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الأشد، ما ضابط بلوغ الأشد؟ ذكر علماء اللغة الكبار وأئمة التفسير هذه الكلمة، وهي كلمة الأشد، وقد ذكروا ضابطها. وممن يحسن ضبط هذه الأشياء إمام العربية الأكبر وإمام المفسرين، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني، فقد جاء عنه أنه قال: الأشد مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة، مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة. قال الله عز وجل: حتى يبلغ أشده. وهذه المسألة مسألة ليست مرتبطة بعمر، وإنما الضابط فيها أن يبلغ الإنسان مبلغ الحنكة والمعرفة، بحيث يستطيع إدارة شؤونه ويستطيع تدبير أموره. وهذا الكلام من الحسن بمكان. وقد ذكر القرآن في بعض المواضع مسألة بلوغ الأربعين وبلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، على أن المسألة ليست مسألة متلازمة، والقرآن يعبر عن صورة من صور حياة الإنسان، بحيث يأخذ الإنسان في التذكر بعد 40 عاما بأنه مضى كثير من عمره، قد يكون النصف وقد يكون أكثر من النصف وقد يكون أقل من النصف، وقبل ذلك يكون غافلا مشغولا بأمر الحياة، وذلك من دلالات بلوغ الأشد، وهو أن يبلغ الإنسان مبلغ الحكمة والحنكة، بحيث يستحضر هذا الأمر، ولذلك تجده يعيد ترتيب شؤونه الأهم فالأهم، فقد قال القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا أمر لا يلزم أن يتنبه له من بلغ 40 عاما، بل يتنبه له من بلغ الأشد، من بلغ أشده على ما عبر عنه القرآن الكريم. وقد يكون ذلك غالبا عند بلوغ الإنسان هذه السن، وهي سن 40، ولذلك اشتهر أن الأنبياء عليهم السلام يبعثون على رأس 40 سنة من أعمارهم، وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 40 أيضا. ونجد كلاما حول معنى بلوغ الأشد في الجمهرة أيضا، فقد جاء في الجمهرة: وبلغ الرجل أشده، قال أبو عبيدة: الواحد شد، وابن الأشد، قال أبو عبيدة: الواحد شد، وقد نبه ذلك على معنى ذكره أبو عبيدة في غير هذا الموضع، فقد ذكر أبو عبيدة أن هذه المسألة، وهي مسألة الأشد، تأتي أو قد يضطرون إلى الإتيان بالمفرد منها، والأصل أنه لا يؤتى لها بمفرد، ولذلك نجد كلاماً لأبي عبيدة أيضا حول هذه الكلمة، وهي كلمة الأشد، وهو من الأهمية بمكان، فقد جاء في مجاز القرآن: حتى يبلغ أشده مجازه منتهاه من بلوغه، وبلوغ الإنسان يبدأ في سن معروفة، ومنتهى البلوغ، وهذه مسألة تتعلق بالذهن والعقل غالبا، هي بلوغ الأشد، فالأشد على هذا أو البلوغ معروف، وبلوغ الأشد غاية البلوغ ومنتهاه، حتى يبلغ أشده مجازه منتهاه من بلوغه، ولا واحد له منه، فإن أكره على ذلك، أي أكره أهل العربية أو المتكلمون بالعربية على الإتيان بالمفرد، قالوا أشد بمنزلة أضب، والجميع أضب كأشد، وعلى هذا يكون الجمع أشد، ويكون المفرد أشد، كما يقولون أضب وأضب، وذلك إن أكرهوا على ذلك، أي إن أكرهوا على الإتيان بمفرد لهذه الكلمة. ونزيد هذه الكلمة بعد أن تبين معناها شيئا من الظهور والوضوح في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم

المعنى واكتمال الصورة، نواصل الحديث عن نفس الموضوع، وهو ما كان من خبر ضيف إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة أتخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم. قال فما خطبك تلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عن طين مسومة عند ربك للمسرفين، جنا من فيها من المؤمنين، ما وجدنا فيها غير من المؤمنين، وتركنا فيها آية، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. إخواني وأخواتي، في هذا الأسلوب القرآني هل أتاك أسلوب استفهام، فيه تشويق لسماع هذا الحديث وهذه القصة والعناية بهذا المشهد. ونستفيد من هذا أهمية العناية بأسلوب الحديث. روى الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي العماني عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فأعجب الناس ببيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. الإفصاح عما في خلجات النفس من الكلام من الأمور التي امتن الله بها على عباده. نعم، فالله تعالى يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ويقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. والعرب معروفون بقوة المنطق والفصاحة والبيان، وكلنا يعلم أنهم كانوا يرسلون أبناءهم وهم صغار إلى البادية لتقوى أبدانهم وتتعود على الفصاحة ألسنهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، وقد شرفت برضاعه السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. ولا بد لنا معشر المربين والمربيات من تدريب أبنائنا على حسن المنطق وانتقاء الكلام، ومن الطرق العملية في ذلك أن نقرأ أو نقص من عندنا قصصا لهؤلاء الصغار قبل النوم أو في السيارة أو عند الطعام، وحبذا يكون ذلك باللغة الفصحى قدر إمكاننا وبالعبارات البسيطة اليسيرة، ونعيد هذه القصة، لأن هؤلاء الأطفال يحبون إعادة هذه القصص، فنحكيها لهم عدة مرات، ثم نطلب منهم أن يقوموا بإعادة قص هذه القصص مرة أخرى لنا، لي أنا كأب أو لأمه أو للأسرة مع إخوانه أو مع جدته وهكذا، ويحفز على الكلام، ويحفز على أن يأتي بالعبارات الواضحة الفصيحة. هذا تدريب لهذا الطفل على الفصاحة، وهذا أمر اعتنى به القرآن عناية بالغة. ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد العظيم في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. الأمم
1: الأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا، برنامج الأمم الأخلاق. نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي حتى نتعلم من علمه ونستفيد من كنوز خبراته. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
2: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال، فحياكم الله وبياكم.
1: شكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور وعلى هذه الجهود الكبيرة. وطبعا في كل حلقة نتناول موضوعا من المواضيع، في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن موضوع آخر. وكما يقول العلماء، يستفاد من القرآن الكريم أنه ليس عقوق الوالدين حراما وذنبا، بل هو كبيرة من الكبائر، بل إن الإحسان إليهما وأداء حقهما واجب وتركه حرام شرعا، كما يقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وفي آية أخرى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعد هذه الآيات العطرة، أعزائي المستمعين الأكارم، عنوان هذه الحلقة: العقوق وخطورته على الأسرة. سنتحدث حول العديد من المواضيع المتعلقة بهذا العنوان. فنريد في البداية سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن نتحدث عن مكانة بر الوالدين في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن بر الوالدين من أساسيات الأخلاق الإسلامية، من الأمور الأساسية في الدين الإسلامي، وكذلك في بقية الديانات. لا شك هذه الأمور هي مما لا ينسخ بين الديانات، لأنها من الأمور الأخلاق التي كما يقال لا تنسخ، يعني رسائل الأنبياء لا ينسخ بعضها بعضا في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، في أمور العقيدة، وكذلك في الأخلاق. وهذه من أمور الأخلاق التي لا يمكن أن يدخلها النسخ. ولا شك أن الوالدين الأب والأم هما الأساس في إيجاد الولد. يعني الولد لم يأتي إلى الحياة، لم يأتي إلى الدنيا لولا وجود أبيه وأمه، لولا أنه نتاج أبيه وأمه. إذن الولد هو نتاج والديه، فلذلك تجب مراعاتهما، يجب الإحسان إليهما، تجب طاعتهما، طبعا فيما ليس فيه طبعا مخالفة لله عز وجل تجب الطاعة. ونحن نتحدث عن خطورة العقوق. طبعا العقوق، يعني طبعا العقوق ما هو في اللغة؟ العقوق من عق الشيء عقه، أي شقه، هو الشق. العقوق مأخوذ من عق الشيء معنى شقه، فهو فيه شدة، تعبير فيه شدة، يعني الشق معناته أنه يشق الأمر. كذلك

0: كأنه شق عصا الطاعة عن والديه وقطع صلته بهما وقطع صلتهما، فهو تعبير، فهو يعني لفظ فيه عنف ويدل على العنف. فهذا هو معنى يعني العقوق، وهذا هو معنى العق، أي عق الشيء بمعنى قطعه وشق عصا، والعاق لوالديه شق عصا طاعتهما وقطع صلته بهما. وهذا طبعا من أكبر الكبائر في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. شوف، قرن عقوق الوالدين بالشرك بالله، والشرك هذا عاد أكبر الكبائر. إن الشرك كما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. إذا نعود إلى وجوب بر الوالدين، وأنه لا بد يعني من طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما ومراعاتهما. الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة، ولكن الآية التي تلوتها وهي الموجودة في سورة الإسراء هي آية جامعة وشاملة ومفصلة، عندما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: إذا نريد في البداية نوعا ما نتدبر هذه الآية، نقف معها
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: نعم. ذكرتم في التعريف نقطة جدا جميلة، وهي أن العقوق من الشدة ومن شق الطاعة. هذا يقودني إلى أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت.
0: نعم.
1: لما يقول: غدوتك مولودا، غدوتك مولودا وعلتك يافعا. من ضمن الأبيات المؤثرة: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل. ففي النهاية كانت صعبة يعني.
0: صحيح.
1: هذه الأبيات
0: يقول أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو من شعراء الجاهلية، يقول: غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أحني إليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حق مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلطة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. خلنا نقف مع هذه الأبيات.
1: جميل.
0: هذه من أفضل الأبيات في عتاب الأب لولده.
1: في عتاب الأب لولده.
0: هذه أفضل ما يعاتب، ما عاتب به أب ابنه.
1: نعم.
0: هذه أفضل أبيات عاتب فيها أب ابنه. نعم. يقول: أنا غذوتك مولود منذ أن ولدت، والآن ما من ولد الحقيقة، الآن من يوم بعده بداية تكونه في بطن أمه الأب ينفق عليه، ينفق على صحة والده، على صحة الجنين، يعني يذهب بأمه إلى المستشفى.
1: صح.
0: ويشتري لها المغذيات والمكملات الغذائية لكي تستطيع الحمل وتتجاوب مع الحمل.
1: 9 أشهر صعبة على الزوج وليس على الزوجة فقط،
0: كل عليك علي عليهما معا.
1: نعم.
0: لأنه ينفق غذوتك مولودة، ثم يقول يعني ثم تأتي الولادة.
1: صحيح.
0: والنفقات على الولادة.
1: صحيح.
0: هذا ليس بالأمر الهين، حبنا ما نتكلم الآن، بعدنا ما نتكلم عن عن عن عن, عن, عن, عن معاناة الأم.
1: صحيح.
0: نتكلم بس عن ما يقوم به الأب، كما نتمشى مع أبيات الشاعر.
1: نعم.
0: أمية بن أبي الصلت الثقفي.
1: نعم.
0: فيقول: لغذوتك مولودا وعلت حتى يافعا، علتك يافعا يعني أنفقت عليك وأنت يافع،
1: يافع كبير يعني،
0: يافع كبير عادي يا شاب يعني.
1: نعم.
0: اليفوعة هي الشباب.
1: نعم.
0: يعني كان في السابق ما بالمرة يصيروا يشتغلوا، يبقى الأب مستمر في الإنفاق يعني على على على على, على الابن. وحتى وكان في السابق حتى أن الأب هو الذي يزوج الابن
1: سابقا
0: كذلك في العادة. أن فعمان يعني تجد الأب هو الذي يخطب المرأة لابنه، ثم ينفق يعني يتكلف

0: نفقات الزواج، ثم بعض الآباء يستمرون في الإنفاق على أبنائهم وأسرهم، وبعض الآباء يقول لك خلاص احمل نفسك وهذه الحياة دونك،
1: تحمل مسؤولية نفسك،
0: تحمل مسؤولية نفسك.
1: نعم.
0: فيقول له يعني تعل أنت تعل بما أنا أحني عليك وتنهل من هذه الحياة، وإذا ليلة شكوت فيها شكوى أنا لم أبت
1: لشكواك
0: إلا ساهر تسهرني أتململ ما يجيني النوم.
1: سبحان الله.
0: أي نعم،
1: مهموم لمصيبتك لهمك.
0: أي نعم، كأني أنا المطروق، قل له أنا الذي مطروق بهذا المرض بهذا الداء بهذه الشكوى، دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل وأنا أبكي عليك وأنت تتململ من ما بك من مرض من ألم من غير ذلك.
1: كأن المصيبة مصيبتي أنا،
0: كأن المصيبة مصيبتي أنا، كنت فيك أؤمل

0: كنت فيك أؤمل ماذا جعلت جزائي
1: غلظة وفضاءة،
0: كأنك أنت المنعم المتفضل، كأنك أنت منعم علي ومتفضل، ما كأني أنا منعم عليك ومتفضل.
1: صح.
0: فليتك إذ لم ترى حق، على قد ما رأيت حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور، الجار معيسان
1: من الإحسان على الأقل الإنسانية.
0: هذه من أفضل الأبيات قيلت في عتاب الولد وفي تذكير الولد بحق والده. نعم.
1: لكن سبحان الله هذه الأبيات أول شيء تشير للمراحل التي يجاهد فيها الأب مع ابنه، سواء سواء في الحمل ثم ينفق عليه ثم يؤمل منه الأشياء الكثيرة والاحتمال.
0: يقول صار واحد أخوانا أنفق على أنفق على على على ولد من يوم بعده في بطن أمه.
1: صحيح.
0: هذا تو هكذا الآن الحالة.
1: صحيح.
0: من يوم في بطن أمه الأب ينفق عليه.
1: الآن ترى المعاودات خاصة في العيادات،
0: وغير ذلك
1: متابعات
0: كذلك، ولم تحتاج إلى مكملات غذائية إلى أدوية،
1: هي متابعات مالية وغذائية وأيضا
0: طبعاً
1: وقت وجهد. هذا الموضوع
0: طبعاً
1: يأخذ
0: طبعاً
1: بعد هذه الأبيات، هل يقبل إنسان أنه يعقب والديه خاصة في عمر الكبر؟
0: طبعاً.
1: هل تسمح له نفسه بعد هذا الأمر؟
0: هذه شوف، هي دائما في نفوس طيبة راقية رائعة، وفي نفوس رديئة في رديء. العقوق هذه تأتي من الرداء، تأتي من النذالة، ما تأتي من الشهامة، ما تأتي من المروءة. المروءة طبعا لا تخلي، لا تترك الولد أن يتخلى عن والده. هذا واحد من الشعراء الجاهلية، يعني عنده ولد وكان ينفق عليه ويتحمله، فيوم من الأيام سافر إلى الشام في تجارة فأبطأ، فكان طبعا يرجو رجوعه ويتطلع إلى رجوعه. فجاء الليل وكان باردا، فقال لجاريته: قومي سمية شب الوقود، لعل الليالي تؤدي يزيد.
1: سبحان الله.
0: فنفسي فداؤك من غائب إذا ما المسارح كانت جليدة، المسارح الطرق، لأن الشام جليد فيها ثلوج. فنفسي فداؤك من غائب إذا ما المسارح كانت جليدة، كفاني الذي، هنا عاد نقطة، كفاني الذي كنت أسعى له فصار أبا لي وكنت الوليد.
1: الله أكبر.
0: كان هو أب، كفني كل شيء، ينفق علي كأني أنا الوليد الصغير هو الأب. فهذا يجب أن يكون الولد في شأن أبيه وفي شأن أمه وفي شأن حتى في شأن أقاربه، أن يوسع على والديه بما وسع الله تعالى عليه.
1: نعم.
0: على الأقل يخدمهم يعني. فدائما هو يعني هذا الأمر لا بد، يحتاج إلى شهامة، يحتاج إلى مروءة، يحتاج إلى أن الولد يشعر بحق والديه، بحق أبيه وأمه عليه، لأنه لولاهما لم يأتي إلى هذه الحياة.
1: صحيح.
0: فالناس طبعا تكرم وتحترم الذي يخدم والده أو يخدم والديه بشكل عام، الناس تحترمه. الإنسان ما يتأفف عن خدمة أبيه إلا الشخص يعني انطح التعبير الصايع بالتعبير المعاصر. أما الولد الشهم، الولد النبيل النجيب، بالعكس ما يعني طبعا لا يترفع عن خدمة أبيه، عن خدمة والديه، بالعكس لا يترفع حتى عن خدمة من هو أكبر منه سنا.
1: نعم.
0: نعم، من الاحترام خدمة الكبير.
1: نعم. إذا كان كبير لا بد من خدمته.
0: نعم.
1: كيف
0: نعم.
1: بالوالدين.
0: نعم، هذا هو الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: ليس منا، أي ليس من الإسلام، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فتوقير الكبير سواء والد أو سواء من الآخرين، كل واحد يعني، لا، ليس من الإسلام من لم يوقر كبيرا، يحترم الكبير، يعظم الكبير، وكذلك الكبير عليه أن يرحم الصغير كذلك.
1: صحيح. أيوة. والله إحنا بأمس الحاجة إلى هذا الخطاب
0: طبعاً،
1: والحديث عن هذه التفاصيل في التعامل
0: طبعاً.
1: هذا يؤدي يحل مشكلات كثيرة
0: طبعاً، لأن شوف، هي أي دائماً العقوق في خطورة على الأسرة كما ذكرت في العنوان. ماذا خطورته؟ الولد العاق دائماً يسبب مشاكل الأسرة.
1: الولد العاق
0: طبعاً
1: متعب على الأسرة،
0: يجي يوم من الأيام يطلب فلوس من والده، ويوم من الأيام يجي منه غضبان، ويوم من الأيام
1: يعمل مشاكل
0: لإخوانه، لأمه، لأخواته، يعني يترك البيت يعني كما يقول لك يعني متعفساً يعني فوق وتحت، لأن ما في هدوء، يترك البيت ما في هدوء، يعني تجد يعمل المشاكل سواء خارج المنزل وترتد إلى المنزل.
1: صحيح.
0: المشاكل التي يعملها الولد خارج المنزل من قيام بالسرقة أو الإيذاء أو استعمال العنف ضد الآخرين أو عدم احترام الآخرين
1: أو

0: أو الفضائح أو خيانة الأمانة في النهاية من يطالب بها الأب ويطالب بها الأب والأم. فهذا لابد أن يكون الشخص كريما لوالديه، كريما لأبيه ولأمه.
1: طيب شيخ أحمد، تعودنا منكم سعة الصدر وأنكم تتقبلون بعض أسئلتنا.
0: نعم.
1: نوعا ما الجريئة.
0: أيوه.
1: وهذا الشيء الذي نحن نتعلمه منك أنك تتقبل أي سؤال.
0: تفضل.
1: بعض الناس يقولون أن قد يكون الأب أو الأم، خاصة هم ينسبون الأمر إلى الأب بسبب الشدة والسيطرة، قد يكون هو سبب أن الإعاق. ما رأيكم بهذا الكلام؟
0: طبعا هذا أيضا يجب على الوالد وخاصة الأب والأم بشكل عام، يجب عليهما ألا يلجئ أبناءهما إلى العقوق.
1: يعني مبدئيا قد يكون الأب والأم سبب،
0: يجب عليهما أن يراعوا هذا الشيء.
1: كيف
0: يراعوا أن ما يجلس واحد الأب يتنقدق على والده في كل شيء يسوي الولد،
1: ينتقد
0: صغيرة وكبيرة وينزل ربه قدام الناس، وقد يكون يضربه قدام الناس يعني. فهذا طبعا يستورث النفرة من الولد تجاه أسرته. أيضا الآباء عليهم، الأب عليه أن لا يستعمل الشدة تجاه ابنه، لا يستعمل الشدة، بل حتى بالعكس لو كان هذا الابن غير مستقيم، أنا دائما أحذر الآباء من أن يطردوا أولادهم من حياتهم. هذا أكبر خطأ.
1: قصدك الطرد من البيت؟
0: من البيت، مثلا يقول له سير ما أريد أشوفك في البيت،
1: متبر منك
0: أنت ما ولدي، اذهب روح. من كثر ما يتأذى، صح وقد يتأذى الأب من سوء سمعة ولده، لا شك أنا عنده، لكن الأب يجب يتحمل، يجب أن يعرف أن هذا الابن إذا خرج من بيته مطرودا هنالك كثير من حواضن السوء سوف تحتضنه،
1: جماعات
0: وسوف تسوء حاله ولا يرجع إلى الحياة السعيدة. لكن لو ظل الأب دائما ينصح ولده ويقول ويمثل له بأن هذا الأمر وهو في غير جيد وإن غير ذلك، ويحاول يكلفه بعض الأعمال، يحاول أن يضع ثقته فيه، لعل هذا الابن يوم ما سوف يرجع إلى الجادة، إلى جادة الصواب.
1: نعم.
0: فلا بد أن الأب أيضا يتحمل ولده. كذلك النصيحة للأب والأم، يجب أن لا يدعوا على أولادهم حتى الدعوة. لا يقبل أن دعوة الأب مستجابة ودعوة الأم مستجابة.
1: صح.
0: يجب على الأب والأم أن لا يدعوا ضد أولادهما. إذا شافا بعض الأمور أو التصرفات السلبية من أولادهما، يجب يعني الواجب عليهما أن لا يدعوا عليهم، لأن الدعاء مستجاب لأنهم حق.
1: صح. للأسف موجود هذا الأمر.
0: هذا موجود.
1: الدعوة على الأبناء.
0: وإذا كان الابن على حق والأم دعت عليه، يستجاب لها بحقها عليه. وبالتالي عاد يسقط حقها في الآخرة، هكذا أفتى بعض العلماء. في امرأة من النساء يعني لعل لاحظ عليها ابنها أنها تفعل أشياء يعني خاطئة أو غير طيبة، فكان ينكر عليها وينصحها
1: ولا تستجيب،
0: فقاتل لي يوم واحدة أنني يعني أود أني أراك يعني يؤتى بك إلي محمولا في ساحة. فخرج من البيت فحدث له حادث، وفعلا جيء به محمولا كما يقال يعني في ساحة.

0: يعني يستحق حلقة وحلقتين وثلاث وأكثر، لكن بحسب الوقت
1: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وفيض معارفكم الفريدة. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم. المجتمع في القرآن الكريم. برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني. المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن ذكرنا لبعض المسائل التي يمكن أن نصطلح عليها بأنها مواضيع تتحدث في المرتكزات القرآنية في تناوله للمواضيع التي فيها، أو بتعبير أدق لبعض المرتكزات، فإننا بإذنه تعالى سوف نتحدث عن القضايا المجتمعية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وكيف يمكن الاستفادة منها إن شاء الله تعالى بمقدار حجمنا وقدراتنا. وإلا فإن القرآن الكريم بحر لا يمكن أن يدرك قعره. ونقول أن القرآن الكريم تعرض لذكر المجتمع البشري بعدة عناوين ولحظات وزوايا، الأمر الذي يلفت انتباهنا إلى أن الزوايا واللحاظات التي تعرض القرآن الكريم إليها ولذكرها للمجتمع البشري تمثل المباني الأساسية لكل ما تحتاجه المجتمعات البشرية، سواء أكانت تؤمن بالله تعالى أو لا تؤمن به، سواء أكانت تمتثل لأوامر الله تعالى ونواهيه أو لا تمتثل، سواء كانت مسلمة أو كافرة، سواء أكانت مؤمنة أو مشركة، سواء أكانت طائعة لله أو عاصية لله. فالقضية التاريخية أو الحدث التاريخي أو الأشخاص التاريخيين عبارة عن مواد تحوي على ما يحتاجه القرآن الكريم لاتخاذه أنموذجا لتقديم ما يريده من تقديم الحقائق والمباني العلمية والبرهانية بشكل سلس، ويقبل الفهم والاستيعاب بأن ما تحويه القصة والحدث يقبل التكرار في الأزمنة الاستقبالية. ولهذا ينبغي النظر والتأمل والتدبر فيما تحويه الأحداث والشخصيات من المضامين التي تواجدها ولهذا ينبغي النظر والتأمل والتدبر فيما تحويه الأحداث والشخصيات الماضية من المضامين التي قد تتواجد وقد تحضر في الأزمنة الاستقبالية أيضا. وهذا يعني أن ما يحويه الحدث والقضية يحمل روح الارتداد والتكرار، وهذا ما ينبغي النظر إليه في كل ما جاء ذكره في هذا الكتاب العزيز بالتأمل والتدبر. ولعل هذا الذي يعرف بضرورة استنطاق القرآن الكريم واستنطاق آياته وسوره قبل الدخول فيما جاء من الأحداث وذكر الأشخاص والقضايا. والأمر الذي يهمنا ذكره في من يريد البحث في آيات القرآن الكريم وفي الشخصية التي جاء ذكرها وفي الأحكام التي ذكرت في هذا الكتاب العزيز والذي له مدخلية كبيرة ومهمة في فهم الطبيعة المجتمعية فيه، هو إننا عندما نجد القرآن الكريم وهو يذكر الأشخاص فإنه من الضرورة بمكان أن نتأمل ونتساءل، هل ذكر القرآن الكريم هنا لهذه الشخصية مثلا هو التركيز عليه بما هي شخصية معينة، أم أن ذكرها في الحقيقة على نحو القضية التي تقبل الانطباق على شخصيات أخرى في فكرها وعقيدتها وسلوكها وأعمالها؟ الجواب إنه كما تقدم قبل قليل، فإن ذكر الشخصيات مثلا ليس ذكرا لها في معزل عن شبهها وعن تكرارها وارتداداتها، بل ذكرها عبارة عن ذكر كل من يتمثل بمضامين تلك الشخصية وصفاتها وسماتها. وهنا يمكننا أن نقول بأن القرآن الكريم في الواقع يتحدث بذكره للأشخاص عن المجتمع النوعي، وهذا يعني أن نوع هذا الفرد يوجد في المجتمع البشري، ولربما في وقت واحد وفي زمان واحد وإن اختلفت الأمكنة والمواضيع، بل وهذا يعني أن هذا المجتمع النوعي يقبل أن يتواجد في أزمنة متعددة أخرى. ومثال هذا الذي نقوله هو مجتمع الأنبياء عليهم السلام، فإن الأنبياء عليهم السلام وجدوا في أزمنة مختلفة ووجدوا في أمكنة مختلفة، إلا أنهم في سلوكهم وتصرفاتهم وأعمالهم وأهدافهم وغاياتهم وأفكارهم وعقيدتهم وموضع انتمائهم يشكلون مجتمعا رساليا، ولكن هذا المجتمع هو مجتمع نوعي، وهذا المجتمع النوعي

يحمل الكثير من المعطيات العظيمة والتي تصلح لأن تكون مدرسة يستفاد مما تقدمها من دروس وعبر وفوائد وثمار. وهذا المجتمع النوعي الذي يمكن أن يكون في صفته الإيجابية فإنه قابل لأن يكون أيضا في صفته السلبية، من قبيل المجتمع الفرعوني والمجتمع القاروني والمجتمع الشركي والمجتمع الكفري والمجتمع المؤمن والمجتمع المسلم والمجتمع المتقي والمجتمع الصالح والمجتمع الفاسد والمجتمع الأعرابي والمجتمع الكاذب والمجتمع المطفف. وهكذا تتعدد المجتمعات وتتنوع، وهذا الذي يمكن أن نصلح عليه بالمجتمع النوعي. وبلحاظ هذا المجتمع النوعي يمكننا أن نرى ونشاهد الأحداث السابقة في العصور الحديثة، ويمكننا أن نشاهد شخصيات الماضي وهي تتكرر في زماننا، ويمكننا أن نلمس وجود ما سبق من الأزمنة الغابرة في أيامنا الحالية. إن هذا النمط من التدبر

0: ما يساعد على معرفة علاجها وتحسين أوضاعها وحمايتها وصيانتها، وتعرفنا على التحديات التي قد تواجه البشرية برمتها وكيفية معرفتها واكتشافها ووضع الحلول المناسبة، ويساعد أيضا على معرفة أساليب تنمية الجانب الإيجابي فيها وتطويرها خير تطوير، بل ويمكن وضع ضمانات لاستدامتها إيجابية. كل هذا يمكن استكشافه من خلال النمط الذي تذكر الأحداث والقصص والشخصيات والقضايا في القرآن الكريم. إننا في الواقع محتاجون إلى دراسة القرآن الكريم ودراسة معارفه العظيمة اللامتناهية، لنشاهد من خلال هذه الدراسة الحيوية الآيات والسور وحيوية المفاهيم التي تتناولها الآيات والسور. إنما هو في هذا الكتاب العزيز من الآيات والسور والمفاهيم والكلمات يجتمع في منظومة متكاملة دقيقة ولها علاقة بكل ما يحدث في حياة الإنسان الفردية والاجتماعية. هذه المنظومة تجمع الأحداث والشخصيات والقضايا التي نراها متفرقة بتفرق الأزمنة والأمكنة، ولهذا لا يمكن النظر إلى ما في هذا الكتاب العزيز في معزل عن تلكم المنظومة الوحدوية. وبهذه الرؤية والتعامل مع هذا الكتاب العزيز يمكن أن نخرج بإنتاجية رائعة ومفيدة، وبهذا ندرك بعض الأهمية مما جاء في هذا الكتاب الإلهي من المعارف العظيمة والمسائل المبهرة والتي تستند على مرتكزات وجودية، ونتعرف على العلاقة القائمة بين القوانين التكوينية وبين السلوك الإنساني وبين عالم الطبيعة المحيط به. نعم، تبذل المحاولات في علم الاجتماع بمختلف أفرعه لفهم طبيعة الإنسان لأجل تحسين التعامل معه والتعرف على الخصائص ذات الطابع القوانيني العام لأجل بناء حضارة إنسانية متطورة عن سابقتها والأفضل في معيشتها. إلا أن أكبر عقبة تواجهه هي عقبة التداخل في منظومة عالم الطبيعة بمنظومة تقنينية تكوينية وجودية، وهذه المنظومة لم ولا تؤخذ في حساب المعادلات، وهي معادلات علم الاجتماع البشري. والقرآن الكريم لم يهمل هذه الحقيقة في آياته وسوره، بل بيّن العلاقة بين المنظومة الوجودية ومنظومة عالم الطبيعة، وأكد على أن من يريد النجاح أن يعتمد في وضع منظومة تشريعية تستوعب متطلبات المنظومتين معه. وبعد هذا الاستعراض السريع والمختصر للمجتمعات التي تعرض القرآن الكريم إلى ذكرها والتي عرفناها بالمجتمعات النوعية، سوف نبدأ بالتحدث عنها إن شاء الله تعالى خلال حديثنا عن المجتمع في القرآن الكريم، وسوف نتعرف على المزيد من مزايا هكذا نمط من التدبر والتأمل في آية الكتاب العزيز إن شاء الله تعالى. وإلى لقاء جديد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجتمع في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: هدايات ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هدايات ربانية في القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء، وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، قبائل صغارا وكبارا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها. فالآية أيها المستمع الكريم تخبر عن أصل الجنس البشري، وأنهم من آدم وحواء، وآدم من تراب، فلا ميزة لأحد على أحد، فما جعلت الأنساب لأجل التفاخر، ولم تجعل لأجل يعني أن يرفع بعضهم على بعض، وإنما جعلت للتعارف وللتمييز بعضهم عن بعض. فأنت الآن عندما تقول محمد ابن أحمد، من محمد بن أحمد هذا؟ يا ما أكثرهم، لكن عندما تذكر قبيلته إذن هنا يعرف. إذن ذكر القبيلة وذكر يعني الشعب لأجل المعرفة، ليس لأجل التفاخر. ولا شك أيها المستمع الكريم أن الله تعالى اختار من بعض الشعوب ومن بعض القبائل خيار خلقه، فقد جعل سبحانه وتعالى يعني في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب، وجعل في ذرية يعقوب أنبياء بني إسرائيل، وجعل في ذرية إسماعيل محمدا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وجعل في قريش الخلفاء الراشدين الأربعة، وبقية العشرة المبشرين بالجنة، وست من أمهات المؤمنين. وهذا التشريف لا يعني ذلك التفاخر المنتسب إلى أحد أو إلى إحدى القبائل والأسر. فهذا مثلا يعني أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام قرشي هاشمي، قال الله عنه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه مال وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. إذن نسبه هنا ما نفعه شيء، وكما قال يعني عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن هذا هو المحور، وهذا هو المهم، أن تأتي إلى ربك عز وجل بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله بنسب شريف، لا، وإنما إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان صلى الله عليه وسلم بارك عليه يعني يقول: يا صفية عمة رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد التي خرجت من صلبه صلى الله عليه وسلم بارك عليه ورضي الله تعالى عنها، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فالنسب أيها المستمع الكريم لا ينفع الإنسان يوم القيامة، بدليل قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا إله إلا الله. من شدة المزعجات والمقلقات في ذلك اليوم العصيب في يوم القيامة، يصيب الناس من الهول ما ينسيهم أنسابهم، أبوك، أمك، أختك، زوجتك، ولدك، لا لا لا لا لا لا، نفسي نفسي. وكما قال سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اللهم نفسي نفسي. إذن أنت يوم القيامة تأتي بنفسك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت تأتي بنفسك وأنت تحاسب على أقوالك وأفعالك، ما تحاسب على فلان ولا علان، وإنما تحاسب على أقوالك وعلى أفعالك. إذن الناس ما ينفعك في الآخرة، وإنما الذي ينفعك هو كما قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الذي ينفعك في الدنيا أيها المستمع الكريم وينفعك في الآخرة هو تقواك، هو عملك الصالح. والتقوى عنوان السعادة وعلامة للفلاح في الدنيا والآخرة. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول وليس تقوى الله عز وجل بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله تكون بماذا؟ بترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. إذن أنت تأتي يوم القيامة عند الله بتقواك بعملك الصالح. وكم سبحانه وتعالى يحب المتقين، وكم أثنى عليهم، وكم امتدحهم، وكم أخبر أنه أعد لهم من

0: الأجر العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاق الآيات. إذن أيها المستمع الكريم، احرص أن تكون من عباد الله المتقين، وذلك بأن تفعل ما أمرك الله بفعله وتبتعد عما نهاك الله عز وجل عنه، وأنك تحب للناس ما تحب لنفسك، حب لأخيك ما تحب لنفسك، وأنك تعامل الناس كما تحب الناس ماذا يعاملوك. إذن إذا أتيت على هذا فأنت على خير عظيم. واعلم أن أصل الناس كلهم يرجع إلى آدم وحواء، وآدم أصله من تراب، فلا يتفاخر بعضنا على بعض، وإنما المؤمنون إخوة والمسلم أخو المسلم. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين ومن عباده الصالحين، ونعوذ بالله أن نكون ممن يتفاخر على غيره بحسب أو نسب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلني وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر

قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم

قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهماً الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجنا الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. أيها الإخوة والأخوات، بفضل الله تعالى تدارسنا المشهد القرآني في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان المشهد الأول في سورة مريم، والثاني في سورة الشعراء، والثالث في سورة هود، والرابع في سورة الحجر. وكان الأصل حسب ترتيب نزول السور كما هو طريقة البرنامج أن يكون المشهد الخامس في سورة الأنعام، والسادس في سورة الصافات، والسابع في سورة الذاريات، ولكننا سنقدم سورة الذاريات على سورتي الأنعام والصافات، لأن المشهد في الذاريات يتفق مع المشهد في سورتي هود والحجر. نحن نريد أن نأخذ الدروس والعبر من خلال هذا المشهد القرآني، ولأجل اتصال المعنى واكتمال الصورة نواصل الحديث عن نفس الموضوع، وهو ما كان من خبر ضيف إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. إخواني وأخواتي، في هذا الأسلوب القرآني هل أتاك أسلوب استفهام فيه تشويق لسماع هذا الحديث وهذه القصة والعناية بهذا المشهد. ونستفيد من هذا أهمية العناية بأسلوب الحديث. روى الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي العماني عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عمر قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فأعجب الناس ببيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. الإفصاح عما في خلجات النفس من الكلام من الأمور التي امتن الله بها على عباده. نعم، فالله تعالى يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ويقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. والعرب معروفون بقوة المنطق والفصاحة والبيان، وكلنا يعلم أنهم كانوا يرسلون أبناءهم وهم صغار إلى البادية لتقوى أبدانهم وتتعود على الفصاحة ألسنهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، وقد شرفت برضاعه السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. ولا بد لنا معشر المربين والمربيات من تدريب أبنائنا على حسن المنطق وانتقاء الكلام، ومن الطرق العملية في ذلك أن نقرأ أو نقص من عندنا قصصا لهؤلاء الصغار قبل النوم أو في السيارة أو عند الطعام، وحبذا يكون ذلك

اللغة الفصحى قدر إمكاننا وبالعبارات البسيطة اليسيرة، ونعيد هذه القصة لأن هؤلاء الأطفال يحبون إعادة هذه القصص، فنحكيها لهم عدة مرات ثم نطلب منهم أن يقوموا بإعادة قص هذه القصص مرة أخرى لنا، لي أنا كأب أو لأمه أو للأسرة مع إخوانه أو مع جدته وهكذا، ويحفز على الكلام ويحفز على أن يأتي بالعبارات الواضحة الفصيحة. هذا تدريب لهذا الطفل على الفصاحة، وهذا أمر اعتنى به القرآن عناية بالغة. ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد العظيم في الحلقة القادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر

هم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

مَا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

فرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون

رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم

تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين

تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون

كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة

إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون

تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مواجهة الإنهاك الوظيفي.
2: وقل اعملوا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم بحمد الله وحيا بلطفه الذين رضوا الصبر في كل ميدان، فما وهنوا جزعا ولا قلقا، فحسنت بهم ميادينهم مرتفقا. ما أجمل أن يمضي الإنسان في ميادين الأعمال مصطحبا طموحه إلى الإنجاز والعطاء، مواجها ضغوط الحياة، متحملا تتابع المسؤوليات، مواصلا المهام بإحسان وإتقان، واعيا أن هذا الاشتغال قد يترك في بعض النفوس آثارا من الإرهاق والإنهاك. فقد يشعر الموظف أو العامل في شتى هذه الميادين بحالة الإنهاك الوظيفي، وأنه بلغ مرحلة قد نضبت فيها طاقته، وأن عمله الذي كان سابقا مصدر حماسه وشغفه قد أصبح عبئا يثقل كاهله، وأنه لم يعد يستشعر أن الإنجاز يمنحه الرضا. وهي حالة تستدعي منه الوقوف مع نفسه وقفة صادقة. فهذا الدين الحنيف بمراشده الكريمة يدعو إلى مجانبة استنزاف النفس ويدفع إلى عمار

0: إدارة هذه الحياة بتوازن واعتدال. والحق تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. توجيه رباني رحيم: ليسلك المرء بنفسه مسالك الرفق والتوسط والقصد، فلا يحمل نفسه ما لا تطيقه. فالمرء بإحسانه وإتقانه وإخلاص عمله وحسن نيته، والمخلص الوفي يحرص على تجديد نيته لتكون ساعات أداء عمله عبادة يؤديها لربه، حينما يقصد بها الامتثال لأمره قاصدا بها نفع الناس، مبتغيا مرضاته تعالى، متحريا كسب الرزق الحلال، موقنا أن مقياس نجاحه ببركة ما يقدمه على سلامة القلب واستقامة الطريق، وليس بكثرة ما أنجز وحسب. وإن أحس بتعب وإجهاد وإنهاك لم يستسلم ولم ييأس، بل يسعى بنور إخلاصه مجددا صلته بربه، موفيا قلبه حقه من ذكره حيث تطمئن القلوب، آخذا بأسباب راحته، محسنا في تنظيم أوقاته، مرتبا لأولوياته، مخففا أعباءه، مستشيرا ذوي الخبرة، متعاونا مع زملائه ومن حوله في العمل والإنجاز، متوازنا في الوفاء بحقوق نفسه وعمله وأسرته ومجتمعه، مراجعا مسيرة كلما طرق التعب بابه، مجانبا ما يستنزف الجسد والروح، كما يسعى للتغيير فيما يراه جديرا بالنظر فيما يتصل بالعمل والمهام. وما أحسن الميادين التي تنتهج التغيير لما هو أحسن وأولى وأجدر، بمراعاة حقوق العاملين وحقوق المؤسسة والمجتمع. إن مراشد الإسلام تحول الميادين التي قد ترى مرهقة للنفس ومنهكة للجسد إلى رسالة تزكية نفسية وطمأنينة قلبية وسكينة روحية، تبني الإنسان ليمضي إلى الرضوان. هنيئا لمن جد في سيره وأنفق للخير من عمره، وميدانه شاهد ناطق ويفصح حقا على بره، ويمشي سويا بنهج الهدى قويم السلوك مدى دهره. فهيا بنا لله ربنا مع من يسلكون طريقا واضح المنهاج، يبتغون من الله رضوانا راجين من فضله الثجاج. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي. أعوذ

هم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.
1: رب هب لي من الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني. إيران تدعو الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 87/2026 بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المشار إليه وفقا للصيغة الواردة في قرار مجلس وزراء الخارجية المرفق. المادة الثانية على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على تعديل الميثاق المشار إليه وفقا لأحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من شهر ربيع الآخر لسنة 1448 للهجرة الموافق 4 من شهر أكتوبر لسنة 2026 ميلادية. مرسوم سلطاني رقم 88/2026 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة. المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 22 من شهر ربيع الآخر لسنة 1448 للهجرة الموافق 4 من شهر أكتوبر لسنة 2026 للميلاد. سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 9,900,000,000 ريال عماني مقارنة بالربع المماثل من عام 2025. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الأنشطة النفطية نموا بنسبة 14.7% لتبلغ نحو 3,400,000,000 ريال عماني خلال النصف الثاني. في المقابل ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7% لتبلغ نحو 7 مليارات ريال عماني، حيث ارتفع نشاط الزراعة والصيد والأسماك بنسبة 2.3% حيث ليبلغ 325,000,000 ريال عماني. وارتفعت الأنشطة الخدمية بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 4,600,000,000 ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنسبة 1.5% لتبلغ نحو 1,900,000,000 ريال عماني مقارنة
بنحو 2 ملياري ريال عماني في الفترة المماثلة من العام السابق. إلى الأخبار العربية والعالمية، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الحل العسكري والعقوبات لن تؤدي إلى إنهاء النزاع مع الولايات المتحدة، داعيا إلى استئناف المفاوضات والتوصل لحل عادل ومشرف. وقال عراقجي أن بلاده سترد بقوة أكبر إذا اختارت الولايات المتحدة وحلفاؤها المواجهة العسكرية، لكنها لا تزال مستعدة للمسار الدبلوماسي في وقت وصلت فيه المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المقترح الأمريكي الجديد يشبه إلى حد كبير مقترحات سابقة، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل تركيزها على الملف النووي. وأكد بقائي أن طهران لم تتهرب من المسار الدبلوماسي، وأن محادثاتها الأخيرة لم تتطرق إلى الملف النووي أو السماح لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها، وشدد على أن أي تفاهم مع واشنطن مشروط بالتزامها بتعهداتها واحترام حقوق إيران. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وأصيب 10 آخرون جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. من جانب آخر قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 74,237 شهيدا. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية اليمنية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها بعد استنفاد فرص التهدئة. ووجه العليمي القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، مؤكدا حماية المدنيين والممتلكات والالتزام بالقانون. وأكد أن الدولة ستعمل بالتزامن مع استعادة المناطق على إعادة تفعيل مؤسساتها وصرف رواتب الموظفين وإطلاق برامج عاجلة للتعافي وإعادة الإعمار وتهيئة الظروف لعودة النازحين. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمرار بلاده في بذل جهودها إقليميا ودوليا للدفع نحو حل سياسي للأزمة السودانية وإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمدينة العلمين الجديدة، حيث جدد السيسي دعم مصر لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. من جانبه أعرب البرهان عن تقديره للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مثمنا الدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه مصر واستضافتها أعدادا كبيرة من السودانيين، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ستكثف هجماتها على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، ردا على تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيادة الهجمات على مصافي النفط الروسية. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية استهدفت الجسر الشمالي فوق نهر ديمبرو في كييف، إلى جانب سفينتين تنقلان معدات عسكرية متجهة إلى ميناء أوديسا. وأشارت إلى أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 559 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وبحر آزوف والبحر الأسود. لقي 3 أشخاص حتفهم وفقد آخر جراء عواصف وأمطار غزيرة ضربت إسبانيا، وسجل هطول أكثر من 200 ملم من الأمطار في مناطق من برشلونة وشمالها، وأغرقت المياه شوارع ومنازل وألحقت ضرارا بممتلكات في عدة مناطق، فيما تلقت فرق الإطفاء أكثر من 1000 بلاغ وتعطلت حركة المرور في عدد من الطرق بسبب الفيضانات. ختاما مستمعينا لنشرة الأخبار، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء.
جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بالتصديق على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحامل جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان أكثر من 5% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري ليبلغ نحو 9,900,000,000 عماني. إيران تدعو الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات وتحذر من التصعيد العسكري. استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 10 آخرين في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. إليكم تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي في التحرير وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن العجمي وتحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. قد خصصنا هذه الحلقة لتناول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق مواقعنا المعتادة، وهي أسئلة كثيرة وكثيفة واحتاج إلى أن نفرد لها حلقات أحيانا. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. فأهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة وما فيها من حكم وفوائد وأحكام. ونرحب باسمكم أيضا بفضيلة الشيخ الجليل، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. هنا مجموعة من الأسئلة التي طرحها الشباب عن التفسير أو الإخوة المشاركون عن التفسير، وسنفر عليها بعض الأسئلة الأخرى ثم نأتي إلى أسئلة أخرى بحول الله. الغلابي هكذا سمى نفسه، يقول في دعاء موسى عليه السلام في قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما صحة ما يقال في الروايات أن الإجابة ظهرت أو جاءت، أو أن الله استجاب لموسى عليه السلام بعد 40 سنة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن القول بأن إجابة دعاء موسى وأخيه هارون عليهما السلام في فرعون وملئه كانت بعد 40 سنة قول متداول كثيرا في كتب التفسير، نسب إلى ابن جريج وإلى مجاهد ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع قول آخر أيضا ذكر في كتب التفسير وقد نسب إلى علي بن الحسين بن محمد أن المدة كانت 40 يوما، ولكن كلا القولين لا يستندان إلى سند يمكن التعويل عليه، بل صرح عدد من المحققين أن هذه الروايات إنما هي من قبيل الإسرائيليات التي سرت إلى كتب التفسير، ولا إشارة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يؤخذ منها المدة التي كانت بين دعاء موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام وبين إجابة الدعاء. ولذلك فإن السلامة في ترك الخوض في قدر هذه المدة، وإن كانت قد نسبت إلى ابن عباس، إلا أن لفظ ابن عباس كان كما هو عند البغوي وابن كثير زعموا أو يزعمون أنها كانت 40 سنة، فلم يكن ذلك قولا يميل إليه، بل ورد بصيغة التمريض التضعيف. وهكذا صنع كثير من المفسرين حين رووا هذا القول، فإنهم رووه أيضا بصيغة التمريض وروي وقيل، وعلى هذا فلا يمكن التعويل على شيء من هذه الأقاويل، والله تعالى أعلم.
0: متى نفهم قول الصحابي بأنه من قبيل المرفوع أو من قبيل رأيه الشخصي؟
1: نعم، إذا وجد تصريح كأن يقول أمرنا أو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نهينا عن كذا، فهذا تصريح، فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يوجد تصريح ولا تلويح، لم توجد إشارة، والمقصود بالإشارة أي أن يكون ذلك القول مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يكون من رأي الصحابي ولا من اجتهاده بنفسه، بل هو مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعرف بقرائن تتعلق بالموضوع وتتعلق بالصيغة، كأن يكون ذلك من أمر الغيب، وأن يأتي أيضا بألفاظ فيها جزم ويقين لا بصيغ التشكيك والتضعيف، وألا يعارض بما هو أقوى منه.
0: نعم.
1: فإن انتفت كل هذه القرائن فحينئذ يكون مما ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى تابعيهم من بعدهم، ولم يمحص ولم يحقق، فتلقي دون تمحيص وتدقيق، وأثبت في كتب التفسير. ولهذا نجد أن المحققين منذ وجدت هذه المصنفات وهم يعملون ملكاتهم العلمية في فرز هذه الروايات وفحصها وتحقيقها لاستخراج الصحيح منها المقبول بناء على هذه الأسس العلمية، والله تعالى أعلم.
0: طيب فضلت الشيخ، في هذه الآية نفسها مجموعة من القضايا التي يمكن أن يأخذها الإنسان تأملا في كتاب الله تعالى، وقضية التأمل نحتاج فيها إلى ضابط إن شاء الله تعالى لاحقا. يعني هنا موسى عليه السلام دعا على فرعون، لم يدعو عليه بالموت، إنما دعا على أمواله وكذلك آله، ودعا أن يشد على قلبه. ما الذي نفهمه من هذه الآية أن موسى عليه السلام لم يدعو بموت فرعون على فرعون بالموت، إنما دعا على وضعه الاقتصادي بأن يتأزم حتى يتذكر الله ويؤمن بالله تعالى؟
1: صدر الآية الكريمة بداية الدعاء: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومما يعين على فهم الآية الكريمة أن نتبين معنى هذا الدعاء: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولو تلخيصا، إذ تقدم الجواب في هذه المسألة، ولكن من باب التذكير، هناك وجوه ثلاثة، لأن الإشكال الأكبر هو كيف ساغ لنبي من أنبياء الله عز وجل أن يدعو على قوم بالهلاك وبإصابتهم بالعذاب الأليم وبأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهم رسل هداية ورحمة للناس جميعا. والجواب عن ذلك قلت من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو أن هذا الجزء من الآية الكريمة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ورد على جهة جواب السؤال، جواب الدعاء، فكأن الله تبارك وتعالى يجيب موسى عليه السلام أن دعاءه قد أجيب، والإجابة بأن هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هذا وجه. وقيل بأن العطف هنا الفاء للعطف، وهي معطوفة على ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث هو أن الله تبارك وتعالى أطلع موسى عليه السلام أنه لا رجاء في هؤلاء القوم، وأنهم يزدادون عتوا وطغيانا وتنكيلا بموسى عليه السلام وبالمؤمنين معه من بني إسرائيل، كما حصل ذلك مع نوح عليه السلام، إذ أطلعه الله تبارك وتعالى ورأى هو أن هؤلاء القوم لا يأتي منهم إلا كل شر ومعارضة وكفر بالله تبارك وتعالى، ولذلك توجه نوح عليه السلام بالدعاء: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكذلك موسى عليه السلام حصل له مثل هذا، فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء. هذه الوجوه وإن تفاوتت في قوتها وفي ما تستند إليه من دلالة اللغة والسياق، لكنها جميعا لا تخرج عن الصواب، فهي كلها وجوه صالحة صحيحة. فإذا أعملناها تبين لنا أن دعاء موسى عليه السلام ما كان يقتصر على الأموال والزينة التي فيها فرعون وملئه حصرا، وإنما أن يكون ما يصيبهم مسبوقا بتنكيل وتنغيص حتى فيما اعتادوا عليه وألفوه من ما يتمتعون به من الأموال ومن الزينة، فقد دعوا لذلك. ورد في كتب التفسير: ما الطمس الذي اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم؟ فقيل الطمس بمعنى الإهلاك والاستئصال، الإتلاف الذي يؤدي إلى الاستئصال، وهذا فيه من التنكيل ما لا يخفى، فيجرد هذا الإنسان المدعو عليه، يجرد من كل ما يحتاج إليه، حتى قال بعض المفسرين بأن كل ما يتناولونه يصير حجارة، لأن موسى عليه السلام دعا بذلك. ولكن المقصود هو المعنى العام المأخوذ، وهو أن يصيبهم الله تبارك وتعالى بالشدة والنكال، وأن يصيبهم من الضر ما لا يطيقون. ففي هذا إهلاك لأحوالهم كما هو إهلاك لأموالهم وما يتمتعون به، والله تعالى أعلم. جميل.
0: طيب ننتقل إلى سؤال ثاني، ويبقينا أيضا في القرآن الكريم ولكن من جهة أخرى. ربما يعني أحيانا تلجأ بعض الدراسات إلى الإسقاط المعرفي أو محاولة تبرير دراسات معينة من خلال وجود إشارات لها في القرآن الكريم. عبد الله الحداني يقول: هل في القرآن الكريم ما يمكن أن يستدل به أو يستشف منه على وجود علاقة بين السلوك الحشري والحيواني والظواهر الطبيعية كالأمطار والأعاصير والزلازل وغيرها؟
1: الجواب: إن كان يشير إلى ما يعرف بتأثير الفراشة، وظني أنه يشير إليه، لأن ما ذكره من الحشرات يصدق على الفراشة، وما ذكره من مسببات وهي الأعاصير والكوارث الطبيعية هي عين ما يذكره هؤلاء الذين يتحدثون عما يعرف بنظرية الفراشة. وسيأتي شيء من بيانها. لكن أولا، الجواب المباشر على سؤالي هو ما في كتاب الله عز وجل من مثل قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وربنا تبارك وتعالى يقول كذلك: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فما من شيء يقع في هذا الكون من دقيق أو جليل، من صغير أو كبير، إلا وهو بتدبير وتقدير من الله تبارك وتعالى الحكيم القادر المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه، الذي له الحكم والأمر جل وعلا. وهذا من جوهر عقيدة المؤمن. وقد أرسل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة نواميس وقوانين بتدبير منه وتقدير. ولذلك كان من أقوى ما يحتج به المسلمون على غيرهم ممن ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وينفون الخالق وينفون أن يكون خالقا سبحانه وتعالى، هو ما يعرف بقانون حدوث العالم، أن كل محدث لا بد له من محدث، والكون حادث فلا بد له من محدث. وهذا يشمل تفاصيل كأن يكون لهذا الكون بداية، وأن المحدث لهذا الكون الذي له بداية لا بداية له، وإلا كان هناك دور. وهي يعني نظرية يتبناها كثير من الذين يؤمنون بوجود الله حتى من غير المسلمين، أو هي حجة وبرهان، حتى أنهم يسمونها نظرية الكلام لأنهم أخذوها من علماء الكلام المسلمين. فقانون السببية عند المؤمنين قانون مضطرد، لكنه مستند إلى السبب الأول الموجد، وهو الله تبارك وتعالى المقدر لكل شيء. فالأسباب لا تستقل بذاتها، وإنما بتقدير من الله تبارك وتعالى وتدبير بحكمته سبحانه. هذا هو الذي يؤمن به المؤمنون، الذي يؤمن به أهل الإسلام. وعلى هذا فإن أي سبب ولو كان دقيقا صغيرا سينتج مسببات، وهذه المسببات قد تتوالى، أي يؤثر بعضها في بعض فيكون الأثر كبيرا. فهم يضربون مثالا بفراشة ترف جناحيها في غابات الأمازون، فيؤدي ذلك إلى أعاصير وأمطار في تكساس على سبيل المثال أو في الصحراء الكبرى، ولا يقصدون أن رفة جناحي الفراشة هي التي أفضت مباشرة، وإنما تسلسلت الأحداث وتتابعت، فتلك الرفة أثرت في حركة الهواء وفي الذبذبات، فذلك أثر في شيء آخر ثم في شيء آخر، وهكذا تتوالى المسببات إلى أن نصل إلى شيء عظيم. أيضا هذا القدر إذا أخذناه بما في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تقدم ذكرها وما أشبهها في القرآن الكريم، وبما تقدم بيانه من عقيدة المسلم في قانون السببية، هذا القدر لا إشكال فيه. مع أنه بالمناسبة يعني مسألة الفراشة لم تكن في أصل النظرية، هو أصل النظرية كان رياضيا فيزيائيا، ومن الحسن أن نذكره،
0: وهو
1: أن عالم فلك يعني من الأرصاد الجوية، فهو يدخل علم الرياضيات وعلم الفيزياء في حساباته، وفي شيء من الأعداد غير، يريد أن يتوقع حالة الطقس ليوم غد أو ليوم أيام قادمة، وغير في رقم في آخر العدد العشري، وهو يظن أن ذلك لا يحدث تأثيرا، فأدخله في المعادلات، فإذا بالنتائج تأتي أن يوم غد سيكون يوما ماطرا وفيه رياح هوجاء، مما لا تسعفه أي أدلة أخرى، فأخذ يعيد الحسابات، فتبين أن إهماله في ضبط ذلك العدد العشري الذي يقع لا أدري في بعد 4 أو 5 خانات بعد الفاصلة العشرية، أنه هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. فبدأوا بدراستها في الأبعاد التي يمكن أن تحفظ، ظهرت التردد على شكل جناحي فراشة، فسميت بنظرية الفراشة، ولذلك ارتبطت بإحداث الأعاصير، لأن الأصل فيها أنه كان يريد أن يتوقع حالة الطقس. الآن هذا هو أصل ما يتحدث عنه، وقلت فيما يتعلق بعقيدة المسلم. هذه النظرية تسمى نظرية الفوضى، رغم ما يظهر فيها من السببية، لكن المقصود منها، وهنا مكمن الخلاف، أنهم يريدونها لما يعرف بالاحتمال، الاحتمالية المحض، بين قوسين الصدفة، لأن كل الاحتمالات مقبولة وممكنة، ولو كان السبب يسيرا دقيقا خفيا فإنه يمكن أن يولد حدثا كبيرا،
0: اللي في مقابل الحتمية مثلا،
1: أو في مقابل الخلق والصنع، وكما يقولون التصميم الذكي، في مقابل قانون السببية والعلة الكبرى أو السبب الأول، فهم يريدون كما يقال في تأكيد أو أصل لنظرية الأكوان المتعددة، أن هناك احتمالات لا نهائية يمكن أن تفسر لنا ظاهرة معينة، هذا هو الأمر الأول. ويريدون منها نفي الغائية، أنه لا غاية لهذا الوجود، لا غاية لهذه الحياة، لا غاية لهذا الكون، فإنما هي مجرد تسلسل أحداث تبدأ صغيرة ثم يمكن أن تنتهي إلى حدث كبير جليل. هنا تأتي المفارقة، هذا لا يقبله المسلم، هذا يعارض عقيدة الإسلام، وهذا مما يجب أن يتنبه له المسلمون، لا سيما المشتغلون بالفلسفة وبمثل هذه النظريات وتمحيصها، لأن أغلب الملاحدة يؤمنون بهذه النظرية لا باعتبارها أمرا علميا فيأخذون منها الجانب الصحيح، وإنما لهذين السببين، للاحتمالية المحض أو لسعة الاحتمالات التي ستغني عندهم عن وجود خالق مدبر حكيم، ولتنفي الجواب عن سؤال لماذا، ما الغاية، لنفي الغائية، المقصد من الخلق، أنه لا حاجة إلى أن نبحث في الغاية من الخلق، الغاية من الحياة، الغاية من الوجود، أو الغاية في وجود كل موجود، لا يبحثون عن هذا، لأنها هي مجرد أحداث تسلسلت لا بعشوائية كما يقول أيضا الذين، وإنما هي أحداث ترتب بعضها على بعض، لكنها بدأت صغيرة جدا كرفة جناحي فراشة ثم أدت إلى أمر كبير، وهذا كما قلت في هذين الأمرين لا يمكن قبولهما عند المسلم، ويجب أن يتنبه إليهما، ويجب أن يتنبه عند دراسة مثل هذه النظريات، لأن البعض حاول أن يسقطها على منظومة القضاء والقدر عندنا. والله تعالى أعلم.
0: إذن لا يوجد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه النظرية
1: لا ما يشير لا، وإنما كما قلت كل شيء إنما هو بتقدير من الله عز وجل.
0: نعم.
1: كل حدث جليل أو دقيق إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهي كما قلت من حيث ظاهرها صحيح، الآن لو أردنا أن ننقلها إلى جانب الإيمانيات والمعنويات،
0: نعم،
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة،
0: نعم،
1: إماطة الأذى عن الطريق صدقة،
0: نعم،
1: هذه أعمال يسيرة. هذا التبسم أن يلقى المسلم أخاه بوجه طلق،
0: نعم،
1: قد يبعث ذلك إلى الإقبال على العمل أو الإقبال على العلم،
0: نعم،
1: فإذا به يصير بعد ذلك عالما كبيرا في شيء من المجالات، فيكتشف ويبدع من أثر بشاشة الوجه التي تلقاه بها أخوه المسلم.
0: نعم.
1: كلمة طيبة يحفز

0: بها معلم تلميذا من التلاميذ، فإذا بها تبعث في نفسه الإقبال على طلب العلم فينكب عليه، فيخرج للمسلمين كنوزا من العلوم والمعارف. لا، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن إحداكن من المعروف ولو كرى عشا. والحديث ورد بروايات وألفاظ متقاربة، خلاصتها عدم تحقير المعروف ولو كان قليلا يسيرا. لماذا؟ لأن أثره يكون كبيرا.
1: تأثير الجانب الأخلاقي في الجانب العلمي
0: في الحياة كلها، ولو بعمل يسير قد لا يلزم أن يكون الأثر مباشرا. فإنما ذلك العمل اليسير، ذلك السبب اليسير أدى إلى سبب آخر، ثم إلى سبب مسبب آخر، وهكذا تتوالى هذه الأسباب، فلا ينفى أجر. ولذلك قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة الحسنة، لأن غيره سيتأسى به فيها، سيقتدي بها، سيداوم عليها، وهكذا الآخرون. هذا القدر مقبول صحيح، لكنه بتقدير من الله عز وجل وتدبير منه جل وعلا، وهو جزء من منظومة خلقه وتدبيره لهذه الحياة وللكون بأسره جل وعلا.
1: جميل. هو صدر كتاب أيضا في قبل أسبوعين لعالم فيزيائي اسمه روفيلي بعنوان العلاقة بين الأشياء. نعم. ويتحدث في ميكانيكا الكم.
0: نعم.
1: اكتشف أن الأشياء ليست مستقلة بذاتها، إنما هي ضمن شبكة نظام متكامل.
0: جميل.
1: تبدأ من النيوترون.
0: نعم.
1: وتنتهي بالعالم كله.
0: نعم.
1: كل شيء يعني مترابط، سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال فقهي هذه المرة. الأخ أحمد يقول: هل يشرع لتالي القرآن الكريم أن يقطع التلاوة باستعاذة؟ إن مر بآية عذاب أو بدعاء، إن مر بآية رحمة، أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن مر بآية ذكر فيها صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال.
0: نعم، الجواب: إن كان تاليا للقرآن الكريم في غير الصلاة فذلك مشروع في حقه، وهو من التدبر لآيات الكتاب العزيز، فلا حرج عليه في ذلك. وأما إن كان في صلاة فالمسألة فيها خلاف على أقوال. فالمشهور عند علمائنا الإباضية أن ذلك لا يشرع في الفرائض، وإنما يسوغ في النوافل، واستحب أن يكون ذلك بما في القرآن الكريم من أذكار أو ما أشبهه، وفضلوا أن يكون ذلك في آخر الصلاة، أي بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن رخص منهم رخص في النوافل دون الفرائض، مع حكايتهم للخلاف. وإذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله سنجد أشهر الروايات التي يستند إليها رواية حذيفة أنه صلى ليلة قام خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فقرأ عليه الصلاة والسلام، أو ابتدأ بسورة البقرة، فقال: يركع عند المئة. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يركع عند المئتين. فواصل القراءة، ثم قرأ من النساء، ثم ركع. فقال حذيفة بأنه إذا مر بآية عذاب استعاذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح،
1: وهو في الصلاة،
0: وهو في صلاته. وكذلك رواية من طريق، وهذه الرواية عند الإمام مسلم، ورواية أيضا من طريق عوف بن مالك أنه أيضا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح. فأصحابنا رأوا أن هذه الروايات كلها تتعلق بنوافل من الصلوات لا بفرائض. وسنأتي إلى قيد آخر يمكن أن يفهم أيضا من هذه الروايات، لكن من أهل العلم من رخص من المذاهب الأربعة، من رخصوا في الفرائض أيضا، ومنهم من كره كراهة تنزيه في الفرائض ووسع في النوافل. ومنهم من قيد، هذا هو التنبيه، قال ذلك في حق الإمام أو القارئ لا في حق السامع، لأن حقه الإنصات عند تلاوة الإمام، فحتى لا يشغله إتيانه بهذه الأذكار عن الإنصات إلى تلاوة الإمام، فإنه لا ينبغي له أن يأتي بهذه الأذكار إلا إذا كان في آخر القراءة، كأن يقف الإمام عن القراءة عند آية فيها تنزيه أو آية فيها رحمة ووعد فيسأل الله تبارك وتعالى، أو آية فيها وعيد فيستعيذ بالله تبارك وتعالى، فعندئذ رخصوا له، وهذا القيد حسن، لأنه هو أيضا ما يفهم من صنيع هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صلواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسألة فرعية والخلاف فيها واسع، والاحتياط بعدم إدخال شيء في الصلاة في الفرائض خصوصا يمكن أن يحرج من يقلد قولا من أقوال المسلمين، أولى وأفضل يعني يأتي بما هو متفق عليه، وأما إذا كان في نافلة أو في صلاة نفسه فذلك واسع له، والله تعالى أعلم.
1: إذن الاحتياط لعدم وجود دليل مستقل أهم لشبهة،
0: لأن الدليل الوارد هو في غير الفرائض،
1: في غير الفرائض.
0: الدليل الوارد هو في صلوات الليل ليس في صلوات الفرائض. وعلى أن السؤال الذي فهمته من سؤال السائل هنا هو لا يسأل عن حالة الصلاة، ولذلك تقدم الجواب أنه إن كان هذا الحال في الصلاة نفسها
1: فما بالك،
0: فهو من الإباحة في غير الصلاة عند تلاوة القرآن متاحة. ولا يعني ذلك أيضا أنه يؤمر بهذا، هو إن أراد، وإلا فقد يستحضر هذه المعاني بقلبه، قد يكون انفعاله لما يتلوه من معاني الآيات الكريمة بقلبه وفؤاده وبعقله، فهو لا يلزم منه أن يأتي بالألفاظ، حتى لا نضيق على الناس ويقول بأنه عند التلاوة إذا مر بآية وعيد يجب عليه أو الأولى في حقه، لا، قد يفعل ذلك بقلبه
1: ويستمر في القراءة
0: والله تعالى الموفق.
1: طيب أعزائنا، إذن بعد هذه الإجابة نقف مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. سؤال من الأخ بدر البوسعيدي يقول: الإسلام يوجب النفقة للمرأة من مال أوليائها، على ذلك هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لأولادها الأيتام أو لوالديها؟
1: الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى من لا يلزمها عولهم.
0: نعم.
1: فإن كان إن كانت هي تحت عول ولي من أوليائها وليست هي التي تعول أسرتها فلا حرج عليها في أن تؤدي زكاة مالها إلى المستحقين من أولادها أو من والديها، والله تعالى أعلم.
0: جميل. ننتقل إلى سؤال آخر. الأخ علي بن أحمد الهنائي يقول: ما قول فضيلتكم في من لديه دكان لبيع السبائك الذهبية ويبيع الذهب بسعر السوق يدا بيد، هل له أن يأخذ مبلغا نظير الخدمة التي يقدمها للزبائن؟ تلك الأجرة هي ربحه من عمله، وإن كان ذلك لا يصح فكيف يكون ربح صاحب هذه التجارة؟
1: نعم، لا يصح أن يأخذ زيادة عن مثل قيمة سبائك الذهب. هو لو كان يبيع ذهبا مصوغا ففي مقابل الصياغة نعم، أما وهو يبيع سبائك ذهب فلا بد أن يبيع بسعر الذهب في ذلك اليوم، فليس له أن يضيف قيمة أخرى بدعوى الخدمة أو غير ذلك. نعم، إذا أضاف شيئا آخر كأن مما يحتاج إليه الناس ويبتغونه يتراضون عليه كأن يضيف صندوقا أو خزانة معينة لحفظ هذا الذهب فيريد أن يتكسب منها برضا الطرف الآخر، أما لأجل الاحتيال فقط على الخروج عن سعر مثل للذهب في ذلك اليوم فهذا لا يصح شرعا. كيف يتكسب؟ هو في الغالب يعني ينتهزون فرص ارتفاع أسعار الذهب بحسب ما يعلن عنه في أسواق الذهب فيبيعون يشترون عند الرخص ويبيعون بعد ذلك عند الغلاء، فهم يستفيدون، لا يقلق عليهم من هذا الباب، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب إذا ننتقل إلى سؤال آخر. السائل نبقى في قضايا الذهب أيضا.
1: نعم.
0: أخ سلطان الحبسي يقول: امرأة تعمل في إحدى المستشفيات وقبل سنة وما يزيد عنها وجدت سوارة ذهب وعرفتها وقامت بالاتصال بجميع المرضى الذين زاروا المستشفى في ذلك اليوم وكلهم قال ليست لنا، وقبل أسبوع وجدت خاتما من الذهب أيضا، فماذا تفعل؟
1: أما الذي اطمأنت إلى أنه لا مالك له معروف لم يظهر له صاحب فلتدفعه أو لتدفع قيمته إلى الفقراء والمساكين تخلصا.
0: نعم.
1: فهذه لقطة مجهولة الأرباب، وإن كانت هذه اللقطة حسب ما يظهر خالية مما يعرفها، لكن احتياطها بالانتظار سنة أمر حسن وهو أحوط. فإن لم يظهر صاحب لهذه الأساور فلتدفع هذه الأساور إلى الفقراء لتدفع هذا الذهب للفقراء والمساكين أو لتدفع قيمته للفقراء والمساكين إن أخذته هي، والله تعالى أعلم.
0: في قضية التعريف نحتاج إلى تنبيه، هل التعريف يستمر طوال السنة أم في بداية السنة وبعد ذلك تنتظر؟
1: لا، يكرر في مناسبات شتى وفي ما يتوقعه مما يمكن أن يكون مظنة للعثور على صاحبه. هنا في هذا السؤال على سبيل المثال قالت بأنها سألت العاملات والزائرات المريضات وأسر المريضات، وهذا حسن دون أن تبين نوع الذهب وصفته، وإنما حتى لا يأتي أيضا ضعيف نفس ويدعي ذلك الذهب وهو ليس له ما دام خاليا من ما يعرفه ويميزه، فهذا من باب الاحتياط.
0: نعم.
1: وبعض الأشياء اليوم على سبيل المثال خواتم قد تكون فيها حروف.
0: نعم.
1: فيظن الظان لأنه لا تكتب صغيرة جدا لا يكاد ترى بالعين.
0: نعم.
1: فلا يتعجل، قد يكون فيها مثل هذه الحروف المميزة، فالأولى كما قلت حتى وإن ظهر له، إن عثر على شيء مما يظهر في ظاهر الأمر أنه لا معرف فيه، ليست فيه علامة مميزة، مع ذلك لا يتعجل، فينتظر ولو سنة، ثم بعد ذلك يدفعه إلى الفقراء، وخلال السنة بالطرق، واليوم وسائل التواصل ووسائل الوصول إلى الناس صارت أسهل وأيسر، مع الحذر من ذوي النفوس الضعيفة.
0: نعم.
1: والله تعالى الموفق.
0: طيب، سؤال آخر يقول السائل فيه: وصف الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فماذا عن النبيين قبله صلى الله عليه وسلم، هل كانوا أميين أيضا؟ وما هو الإعجاز والحكمة في جعلهم أميين؟
1: ليس هناك دليل في شأن الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لانعدام الحاجة إلى إثبات أميتهم أو إلى نفيها، لأن معجزاتهم لم تكن في الكتب التي أوحاها الله تبارك وتعالى إليهم، وإنما كانت معجزات متنوعة في الغالب مادية أقاموا بها الحجة على الأقوام الذين بعثوا فيهم، فلم تكن هناك حاجة إلى إثبات كون هذه الكتب التي أنزلت عليهم وأرسلوا بها أنها ليست من عندهم، لأن هناك معجزات أخرى أيدوا بها، وهي الأصل في إقامة البراهين والحجج على صدق ما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى على أقوامهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمعجزته هي هذا الكتاب الخالد، فلنفي توهم أو دعوى أنه من عنده نص القرآن الكريم على أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا، بمثل هذه الأوصاف الواردة وبقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهناك علة وحكمة وراء إثبات هذه الوصف، إثبات هذه الصفة له عليه الصلاة والسلام، وهي أن معجزته القرآن الكريم، وأن هذا القرآن إنما هو من عند الله عز وجل، وهو رسول مبلغ عن ربه تبارك وتعالى، فلنفي ما يمكن أن يدعيه المبطلون أثبتت له الصفة التي كان عليها، وهي صفة الأمية. والله تعالى أعلم.
0: يعني قطع الأعذار كاملا، وإلا في القرآن الكريم حتى لو كان إنسان متعلما لا يمكن أن يأتي بمثله.
1: نعم، أحسنت.
0: نعم، جميل. طيب فضيلة الشيخ، عندنا سؤال آخر. السؤال يقول: ما هي أيام الله التي ذكرت في سورة إبراهيم والجاثية؟
1: نعم، في إبراهيم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفي الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الأيام هي الأيام المعروفة، هذا هو الأصل فيها، فإذا أضيفت إلى أحد أو إلى قوم أو إلى قبيلة فهذا يعني أنها أيام أظهر الله عز وجل فيها أمرا عظيما لهؤلاء الذين أضيفت الأيام إليهم، من وقائع كبيرة أو من نعم وآلاء جليلة امتن الله عز وجل بها عليها ولم يمتن على سواهم بها، أو من نقم شديدة أصابتهم. ولذلك تجد في كتب الأدب والتاريخ يقال أيام العرب وأيام بني فلان، فيذكرون الأيام ذات الوقائع الكبيرة، إما أن تكون من نصر كبير ظفروا فيها على عدوهم، ظفروا في تلك الأيام على أعداء لهم، أو أصابهم أمر جلل، هذا هو المقصود. فإذن هي الأيام التي ظهر فيها عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، إما بوقائع وأحداث أو بنعم وآلاء أو بنقم شديدة وابتلاء. ففي إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي كل الأيام الجليلة التي مر بها بنو إسرائيل من ما تعرضوا له تحت فرعون أو ما نجاهم الله عز وجل به فمن عليهم به من النعم الجليلة الكبيرة، فيذكرهم بذلك. ولذلك قال وذكرهم بأيام الله. وفي الجافية وهذه الآيات وردت في سياق التعامل مع المشركين في المرحلة المكية، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي أيام الله أي الأيام التي ستظهر فيها قدرة الله عز وجل وتمكينه لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد والظفر وإظهار عظيم آلائه ونعمه فيهم.
0: نعم.
1: هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم.
0: جميل. سيكون معنا سؤال آخر وبعض الأسئلة التي نريد أن نراجع فيها أيضا. سائل أحمد يقول ما رأيكم في تقديم الشهادات العليا على الزواج وتأخير الزواج رغم إمكان الجمع بينهما؟ ما الآثار المترتبة على ذلك على الفرد والمجتمع، خاصة يناقش هذه الأيام ما يسمى بقلة المواليد وتأخر الخصوبة إلى غير ذلك؟
1: يعني أنا أرى أن هذا السؤال جدير أن نخصص له حلقة، لأن الموضوع له آثار كبيرة، موضوع ينبغي أن يلتفت إليه، انخفاض نسبة المواليد والخصوبة. فكنا في ندوة في جامعة سلطان قابوس عقدتها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، يجب أن يتنبه.

0: وإن كنا لازلنا بحمد الله تعالى في مستوى لا يدعو إلى القلق إن ظللنا على ما نحن عليه الآن. لكن البيانات تشي بأمر آخر في قادم الأيام، ولذلك فهي قضية جديرة تتعلق بالتكييف الشرعي للزواج ولتأسيس أسرة وللذرية والنسل، باعتبار هذه القضايا تمس مقصدين كليين من المقاصد التي جاءت هذه الشريعة لحفظها. المقصد الأول حفظ الأنفس نوعا وكما، والمقصد الثاني حفظ النسل نوعا وكما. ونجد في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشياء ومعاني كثيرة ترفع عن المسلمين الأوهام التي تصرفهم عن الإقبال عن الزواج والرغبة في الذرية. فالقرآن الكريم ينفي هذه الموانع عنهم إن كان ذلك على مستوى التصور والاعتقاد وهو الأهم والأخطر، أو كان على مستوى العمل والتطبيق. كما نجد أيضا بعد نفي الموانع عنهم نجد أن القرآن الكريم يحث ويرغب كثيرا في الزواج وفي الذرية، ويبين أن ذلك إنما هو من نعمة الله عز وجل على عباده. فالقضية بحاجة إلى كثير من التفاصيل. إن أردتم أن نختصر يمكن أن نذكر أشياء أخرى، وإن أردتم أن نخصص لها حلقة فرأي أنها جديرة بالنقاش.
1: لكن جيد أن نذكر بعض الأسباب التي ترون أنها مستقبلا قد تؤدي إلى هذا التغير الذي وصفتموه قبل قليل بأنه في الحد المعقول.
0: يعني الأسباب،
1: يعني الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف في هذا الجانب.
0: نعم، وتأخر الزواج والانصراف عن الزواج والتقاصر عن الحصول على الذرية، مع أسباب صحية أيضا أدت إلى أمراض وعلل أصابت الأزواج بقدر أدى إلى العقم. لكن ما هي الأسباب التي أفضت إلى تأخر سن الزواج؟
1: طبعا
0: والعزوف عنه، وما هي الأسباب التي أيضا أدت إلى رغبة الأزواج في التقليل من النسل والذرية؟ هذه هي جوهر هذه القضايا. إذا نظرنا نحن في القرآن الكريم سنجد أن أهل الجاهلية أيضا كان لهم نصيب من هذا. فإذا نظرنا في قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فهنا هذا القتل هو بالإعدام، إما أن يكون بعد وجودهم أو بالامتناع عن أسباب وجودهم. والباعث عند أهل الجاهلية كان
1: الفقر.
0: في هذه الآية من سورة الأنعام هو الفقر الذي هم واقعون فيه، ولذلك قال من إملاق وقدم كفالة رزقهم قبل الذرية، قال نحن نرزقكم وإياهم. فهنا يحذرهم من هذا الذي هم فيه، كما أنه يصحح لهم تصورهم واعتقادهم وهو الأهم، نحن نرزقكم وإياهم. في الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فمرة أخرى يؤكد على أن توهم أن شح الموارد وضيق ذات اليد أو أن الانفجار السكاني الذي سيتكالب على الموارد الطبيعية الشحيحة كما يقول المعاصرون اليوم أن يكون سببا مانعا من الزواج والذرية، ينفي الله تبارك وتعالى هذا المعنى بالكلية، ينفيه تماما. ولذلك هو يتحدث عن هؤلاء الذين يسعون إلى قتل أولادهم لا لسبب حاصل، وإنما
1: خوفا
0: من سبب قادم، خشية إملاق. فيأتي وربنا تبارك وتعالى ويغرس في نفوس المخاطبين أنه جل وعلا هو الذي يرزق العباد ويتكفل بأرزاقهم، وقد أتاح لهم في هذه الحياة ما به يحيون ويعيشون ويكونون في كفاية وغناء، قال نحن نرزقهم وإياكم.

0: وفي الموضعين حتى تكتمل الصورة. الآن هذا الجوانب المعيشية الاقتصادية ينفيها القرآن الكريم تنفيذا وتصورا، وهذا أمر مهم، لأن بعض التصورات اليوم أيضا مبنية كما لا يخفى من نظريات غربية أو شرقية. تقترن هذه هاتان الآيتان في سورتين الكريمتين في الأنعام والإسراء بنهي آخر، وهو النهي عن قربان الفواحش. في الأنعام قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن في نفس السياق، وفي الإسراء قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في نفس السياق أيضا، لأن هذه الرذائل الرخيصة إذا انغمس فيها شباب المجتمع فإنهم سيعزفون قطعا عن الزواج، لأنهم يجدون هذه المتع الرخيصة التي يلبون بها هذا الاحتياج الفطري دون عناء، فلا يتحملون مسؤولية أسرة، لا يتحملون مسؤولية زوجة ولا أسرة ولا أولاد وذرية ولا نفقات ولا مغارم. ولذلك يقترن كما قلت ذكر السببين في كتاب الله عز وجل. ونحن إذا فتشنا في واقعنا اليوم بكل صدق سنجد أن هذه الأسباب المعيشية والاقتصادية وما يتعلق بالفواحش والانحراف السلوكي هي في صدارة الأسباب التي تدعو إلى العزوف عن الزواج وإلى تصورات خاطئة في أمر الذرية والحصول على الذرية، مع أن الذرية وكثرة النسل هي تأتي في القرآن الكريم أيضا في سياق الامتنان، فنجد ولولا رهطك لرجمناك، هناك اعتداد لأنها قوة كما يقال بالتعبير المعاصر قوة استراتيجية رادعة من التعدي على المجتمع أو الأمة والوطن.
1: صحيح.
0: وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في قوم شعيب قال إذ كنتم قليلا فكثركم، يمتن عليهم بالتكثير لأن تكثيرهم في حد ذاته نعمة تردع أعداءهم من الطمع فيهم. فإذا ضعفت القوة البشرية سهل العدوان الفكري والمعرفي والثقافي والمادي، وسهل التغلب على موارد المجتمع والأرض، وأدى ذلك إلى ضعف الأمة بأسرها. فالمسألة من هذه الوجوه كلها مسألة جديرة بأن تولى كل العناية والاهتمام.
1: طيب، الكثافة البشرية هذه تكشف عنها الآن احتياج هذه الدول التي تخوض حروبا طويلة وتفقد فيها عناصر كبيرة من أبنائها. إذن هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى حلقة مستقلة لأننا سنناقش كثير من جزئياته أيضا. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: جزاك الله خيرا.
1: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام لسلطنة عمان. أشكركم أيضا على متابعتكم ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت.

0: ترجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين أماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين

سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض

0: لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

0: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب

0: المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا

0: منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن

0: يبتغون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من كثرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ولن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه.

0: معه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا

0: الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا

0: إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا

كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة

0: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى.

لك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم

0: ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك خير المسألة

اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: الطلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ووطن الإنسان حيث يسكنه وتطمئن نفسه ويوطنه، يراه خير مسكن لا يخرجه منه سوى أمن عظيم يزعجه، كجائر يخاف من صولته أو ضرر يلحق في عيشته. وللرجال وطن أو أكثر إلى ثلاثة بها يستأثر، وقيل ما شاء من الأوطان وخلاف الحكم للنسوان، فإنها ليست تزيد أبدا عن وطن يمنعها التردد، إلا التي قد شرطت لها سكن واتخذت بلاد زوجها وطن، فإنها في الموضعين واطنة هي تتم حيث كانت ساكنة.
0: تنفيذ خالد بن سير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. أخباركم؟
2: نعم.
3: أسماءكم؟ معاذ بن سعيد رحمه الله وياه.
4: كريم بن يوسف بن سليمان التندميري.
5: زاهر بن سعيد بن محمد السابقي.
6: رحيم بن سعيد الشيذاني.
7: يعقوب بن يوسف بن سالم الضاحي.
8: ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي.
9: أنا بن خلفان بن عمرو النقيري.
10: جابر بن أحمد بن جابر المسكري.
11: عبد الله بن أنتر الباتيس.
12: سالم بن إدريس بن سالم الراح.
13: مروان بن محمد بن سرحان الحمصي.
14: نبات حسن بن بروني.
0: منين؟
14: نبات حسن بروني.
0: بروني. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن، وربما يلزمه أن يوطن وقلبه مربع ما سكن. كمن عليه طاعة الإمام فعنده يصلي بالتمام، امرأة تتبع حكم بعلها في داره توطن دون أهلها، والعبد مع سيده إن يرحل وإن أقام مثله يصلي، كذلك الصبي يتبعن والده من حيث يسكنن. وهكذا في الوصف والتقرير صلاة عبد الولد الصغير، كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر، فإنه وماله جميعا ملك له فليكن مطيعا، وإنما يزول عنه الملك بموته وحكمه ينفك. وإن يكون مسافر قد اشترى عبدا يتم فعليه يقصرا، ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك الكرى. وهكذا يتم إن قال له سيده أقم كما أنزله. ورجل المسافر تزوج مقيمة لا تقصرا أو تخرج حتى تبلغن السفر ترجعن بعد ذا وتقصرا. وهي بهذا الحال ود العبد، فالعبد يتبعن بعد العقد. وإن يكن تزوج المقيم سافرة فإنها تقيم من بعد أن ساق إليها مهرها، وقيل بعد أن يحوز أكمل وقيل بعد أن يحوز ظهرها. وقيل في الصبي إنه يتم في بلد يدرك فيه محتلم، ولا كذاك مشرك قد أسلم في بلد فليقصرا ليغنم، لأن ذا أخو بلاد كان بنفسه لا تابع الإنسان. وإن يكن حال الصلاة بلغ أعادها بطهرها ليبلغها، لأنها صلاة عليه فرض وفعله السابق نفل يرضى. والفرض لا يقوم بالتنفل، منها هنا قيل
5: بوصف
0: البدن،
11: وتتبع الإناث حكم الوالدي حتى تفوز بالحليل الوالدي لو بلغت، لأنها لم تستقم بنفسها من دونه فترتحل. نزل الحديث حول الأوطان، كذلك ذكر النور هناك يعني قال وربما يلزمه أن يوطن. نعم لا. قال وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن، استثنى أشخاص من كمن عليه طاعة الإمام. إيش معنى إذا من الإمام قال لشخص أقف مثل هنا في باب الإسلام وما يحب ما يجلس في الناس بس في بلده، لكن وجبت عليه الطاعة، أليس كذلك؟
10: بلى.
11: ومن يلزمه أن يسكن هنا في ذلك المكان حيث عينه الإمام، أكذلك؟ طيب ويصلي هنا؟
8: تمام.
11: ومن الثاني؟
8: المرأة
11: مع زوجها. ذكرنا معكم في هذه المسألة على أن المرأة تدفع زوجها حتى تبين عنه منه بوجه من وجوه الكراهة. إذا طلقها طلاقا باينا أو توفي عبد، لكن لو طلقها طلاق رجعي
0: هل تكون تابعة لزوجها ولا تكون مستقلة عنه؟
2: تابعة.
0: ما دامت زوجها. ما دامت. ما دامت بالعدة. في تحفظون نصا في هذا الموضوع؟
13: نعم. وذات زوج طلقت رجعية صلاتها صلاته قطعية.
0: واصل ما لم تبن عنه من الطلاق لأن حكم الاتباع باقي. الجو الثالث من العمل والرابع
2: صبي
0: لم يبلغ. وقفنا في مسائل من مسائل العمل. الناس ذكرنا عدة مسائل العمل. قال وهكذا في البصر والتقرير صلاة عبد لولد الصغير. ومن من الولد الصغير الذي لم يبلغ عنده عمل هذا العبد يتبع من
12: سيده
0: صبي صبي نحن نتابع أي يتبع من
2: والد
0: الصبي هو عبده الصبي وعبده يتبع من
2: الوالد
0: وهكذا في الوصف والتقرير صلاة عبد الولد الصغير يعني كأن كما أن الصبي يتبع أباه في الصلاة وكذلك عبد الصبي يتبع من أبا الصبي وكذلك واضح ماذا يشكى كذلك قال وكذلك الصلاة للمدبر كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر فإنه وماله جميع ملك له فليكن المطيع وإنما يزول عنه الملك بموته وحكمه.

0: ينصب. من هو المدبر؟ المدبر الذي علق عصبه بالموت. من هو المدبر؟ الذي علق عصب عبده بالموت. بموت موت من؟
1: المدبر.
0: بموت من؟
1: سيد.
0: سيد. لعلق موت عصبه بموته هو على كل حال في تلك المدة عبد مملوك ما كذلك؟ ما يتقن عنه. طيب يكون تابعا لسيده ولا لا؟
1: نعم.
0: مدبر يتبع من؟
1: سيد.
0: مدبر إلى متى؟ إلى أن يموت، لأن ملك له بعده. ما دام السيد حي فهذا العبد وماله ملك لمن؟
2: للسيد.
0: كذلك الصلاة للمدبر. ومن المدبر؟ الذي علق عتقه بالموت. مثل صلاة السيد المدبر، السيد المدبر الذي علق عتق عبده بالموت. فإنه وما له جميعا ملك له لمن؟
1: السيد المدبر
0: جميعا. طيب إلى متى؟
1: إلى
0: متى؟ إنما يزول عنه الملك بموته وحكمه ينفك. بعد أن كان عبدا بموته يصير ايش؟
3: حرا.
0: واضح المسألة؟
1: واضح.
0: كذلك الصلاة للمدبر مثل صلاة السيد المدبر. فإنه وماله ولا وماله؟
1: وماله.
0: يعني ايش؟
1: عطوف على
0: الظلم. فإنه وماله جميعا ملك له لمن؟
1: السيد.
0: فإنه وماله ومراره يعود إلى من؟
1: المدبر.
0: المدبر ما قال؟ ملك له لمن؟
1: السيد
0: المدبر. فليكن المطيع منه
1: مدبر.
0: مدبر عبد لأنه في الملك العبد ما
1: قال؟
0: والمسألة الثالثة قال ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك الكرى ولا الكرى؟
3: الكرى.
0: ما الكرى هو؟
1: النوم.
0: النوم الكرى. إن لم يكن لمدة ذاك الكرى مثل واضحة سيد عنده عبد وجره شخص آخر في بلد أخرى غير بلد السجن مثل العبد من السيد هنا من سناء واستاجره شخص آخر من أدب ولم تحدد المدة ذهب إلى أدب وصلي هناك أدب
1: تمام
0: صلي تمام ويتبعن من له قد اكترى أي استاجره إن لم يكن لمدة ذاك الكرى أما إذا كان لمدة معينة مثلا مدة شهر يعني يكون سابق ما كذلك؟
1: نعم
0: ويتبعن من له قد اكترى من هو ذو الفطرة؟
1: العبد
0: ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك الكرى. والمسألة الرابعة قال وهكذا يتم إن قال له ويكن مسافر قد اشترى عبدا يتم فعليه يقصر. أتينا بها؟
2: لا.
0: طيب وإن يكن مسافر قد اشترى عبد يتم فعليه يقصر. شو أنا أنت مثلا كحال سافر عندك عمل زين ويقول مسافر وإن يكن مسافر قد اشترى عبد يتم فعليه يقصر. أنت قاعد زور ما عندك عمل قاعد زور زين واشتريت عبد منه من سنة وقت الضحى اشتريت تم العقد تم البيع. انت تصلي هنا سفر ولا وطن؟
1: سفر.
0: طيب العبد هذا يصلي معك اذا وجبت عليه صلاه الظهر في هذا اليوم اللي اشتريت فيه مو يصلي معك؟
1: سفر.
0: يتبعك بالحال يعني بالعقل بالحال بخلاف الزوجه كما في هذا الكلام. قالوا وان يكون مسافر قد اشترى عبدا يتم عليه يقصر فعليه على من؟
1: على العبد.
0: العبد يقصر. لماذا؟ لأنه صار تبعا لمن؟ لسيده. من لسيده الآن صار؟ الذي اشتراه. وكذلك واضح ولا لا؟
1: طيب
0: وإن يكون مسافر قد اشترى عبد يتم فعليه يقصر ويتبعن من له قد اكترى إن لم يكن لمدة ذاك الكرى.

0: وهكذا يتم إن قال له سيده أقم كما أنزل. من السيد من هذه النوع وقال لعبد إقامة في نزوة هناك هناك عمل وصل هناك
1: تمام
0: صليت وهكذا إن قال وهكذا يتم إن قال له من هو الذي يتم
1: العبد
0: إن قال له ضمير من
1: سيده
0: سيد. وهكذا يتم إن قاله سيده أقم كما أنزل
2: واضح
0: ثم دخل إلى الزوجة شو كم مسألة ذكرت العبد
2: خمس مسائل
0: قال أن العبد يتبع سيده واحد عبد الولد الصغير يتبع من
2: أبو الصبي
0: أبو الصبي زين المدبر يكون صلاة وصلاة المدبر ها ما دام المدبر حيا زين رجل مسافر اشترى عبدا يتم متى يتبعه
1: بمجرد
0: العقل رجل أجر عبده إلى مدة غير محدودة يجي يصلي العبد
2: يتبع مستأجر
0: مستأجر وبعد إذا أمر السيد عبده أن يقيم في مكان ويصلي في ذلك المكان
1: تمام
0: قال ورجل مسافر تزوج ورجل مسافر تزوج
3: مقيمة
0: لا تقصرا أو تخرجا تخرج حتى تبلغن السفر وترجعن بعد ذا وتقصرا وهي بهذا الحال ضد العبد فالعبد يتبعن بعد العقل تقدم لأن العبد من يتبع المشتري بمجرد العقل بخلاف الزوجة رجل مسافر تزوج امرأة مقيمة حتى السافر الزوج منها مسنة وصل انت هنا
2: سفر
0: لرد ثانيه وطبقه وانقلتها مره حضرت صلاه الظهر مو تصلي
2: تمام
0: حضرت العصر مو تصلي
2: تمام
0: الى متى حتى تخرج من هنا من بلد زوجها تخرج مسافره اذا سافرت وبلغت حد السفر ورجعت تصلي تصلي تكون تبعا لك مو تصلي
2: سفر
0: قال وهي بهذا الحال ضد العبد واضح طيب فلازم مثال مع بعض انت تزوجت من هنا وانت مسافر تزوجت امراه الان في وقت الضحى واشتريت عبد ايضا الان في وقت الضحى ودخلت على زوجي طيب زين حضر الصلاه ويصلي العبد
2: يصلي سفرا
0: سفرا تبعا بالعقل زين ويصلي زوجي
2: تماما
0: إلى متى؟
2: حتى تخرج
0: تحدث ورجل مسافر تزوج مقيمة لا تقصرا أو تخرجها أي إلا أن تخرج هنا أو بمعنى إلا أن زين تخرج حتى تبلغن السفر وترجع عنا بعد ذا وتقصر وهي بهذا الحال ود العبد العبد يتبع عنا بعد العقد مسألة أخرى الزوج بالعكس يعني وإن يكون تزوج المقيم سافرة فإنها تقيم من بعد أن ساق إليها مهرها وقيل بعد أن يحوز ظهرها وقيل بعد أن يحوز ظهرها رجل جاء مثلا إلى سبب مسافر معه بنت خطبها مروان قال زوجني زوجه إياها طيب مروان في سبب مقيم ولا مسافر؟
2: مقيم
0: هذه المرأة للزوجة مقيم ولا مسافر؟
2: مسافر
0: متى تتبعه؟
1: قبل
0: بس على الفاسة خالي لا ما تصير في سبب متى إذا ساق إليها مهر إذا دفع لها المهر تتبعه تصلي معه ثمان إذا دفع إليها وقيل بعد أن يحوز ظهرها قيل بعد أن أن يبتلي بها يبتلى بها تكون تبعا له وقيل ساق إليها مهرا يكون تبعا له واضح؟ وإن يكون تزوج المقيم مسافرة فإنها تقيمه متى؟ من بعد أن ساق إليها مهرها، وقيل بعد أن يحوز ظهرها. زين، نزل الكلام أيضا بعد رجع إلى الصبي مرة ثانية. قال: وقيل في الصبي إنه يتم في بلد، في بلد أذاك فيه محتلف. وقيل في الصبي إنه يتم في بلد أدرك فيه محتلف. لكن قال الوقت انتهى الآن، نقف الآن وقت من أربع مسائل. هاي المسألة مثل الصبي إذا بلغ البلد، مثل المشرك إذا أسلم، كيف يكون حكمه؟ هل حكم حكم الصبي ولا يختلف؟ الصبي إذا بلغ وقت الصلاة، هل عليه عاد الصلاة؟ وماذا؟ والمسألة الأخيرة، المسألة من
2: الإناء،
0: كنا تبعا لمن؟ للوالد حتى
2: يتزوج،
0: حتى الزواج، تتبع الإناء بحكم الوالد حتى تفوز في الحي الوالد. إن شاء الله ندري في الحلقة الآتية. فهمتون الآن؟
2: نعم.
0: كم مسألة لك في العبد؟
1: خمس مسائل.
0: خمس مسائل. وضابط الكل بأن الوطن يكون حيث القلب منه سكن. استثنى من هذا كم؟
2: أربعة.
0: أربعة. صدق بارك الله فيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وعلى من عادانا.
4: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ خالد بن حمد المسروري.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف خارج فقاعات التصفية.
2: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد ما أقبل الفجر إقبال البشير، وشق ستار الليل بوجهه المنير. أصبح كثير من الناس في هذا العصر واقعا تحت ما تختاره له هذه الخوارزميات، وهو يتصفح ويطالع ويتابع عبر جهازه المحمول، فلم تعد المعلومات تأتينا كما كانت من قبل. فكثير مما يشاهده الإنسان ويتابعه يكون بناء على اهتماماته وتفاعلاته السابقة، وذلك التكرار للمحتوى المتشابه يجد به الإنسان نفسه داخل فقاعة تصفية، كما يطلق عليه في أدبيات التقنية الحديثة، فيحاط بآراء وأفكار متقاربة تجعله يظن أن ما يراه ويسمعه ويتابعه هو الصورة الكاملة للواقع، وما عدا ذلك فهو نادر أو لا وجود له. فتتحول هذه الفقاعة عنده إلى غرفة صدى يتردد فيها الرأي الواحد أنه حقيقة لا نقاش فيها، وهكذا تتعزز تلك القناعة بالتكرار حتى تبدو أقوى من الدليل لكثرة تردادها. أما النفوس المؤمنة فهي تسترشد بهدايات الدين الحنيف، واجدة قيمة الهدي القرآني في بناء الوعي والبصيرة، وحيث منهج التبين والتثبت. فلا تعد كثرة التكرار برهان صحة لخبر، ولا مدى انتشار الرأي دليل صواب، إنما المنهج الرشيد في التحقق والتحري والسؤال والبحث. فتبينوا، وفي الموازنة والنظر في مصادر متعددة. ويدرك الواعون أنه ليس من الحكمة ترك خوارزميات المنصات توجه إدراكنا وتشكل وعينا وتصوغ نظرتنا للأمور، إنما نتجه إلى تنويع قراءاتنا ومشاهداتنا ومتابعاتنا، مستشيرين أهل الاختصاص، مطالعين الموثوق من المصادر، مع منح النفس فرصا للتفكير بهدوء وروية. والمؤمن الواعي لا يتعرض لكل محتوى، ولا يساوي بين حق وباطل، ويصبر أغوار هذه المنصات مستفيدا منتقيا ما ينفعه ويرفعه، متحررا من ضيق الدائرة التي لا يرى سوى ما بداخلها لا غير. ومن شيم النفوس المؤمنة تحليها بأدب الاختلاف ومجانبة التعصب المقيت، مع التفرقة بين نقد الأفكار والتهجم على من يطرحها ومراجعة

0: المواقف عند ظهور الحق الجلي دون حياء أو خشية من اكتشاف الغير لنقص معرفته وعدم إدراكه من قبل لكثير من الأمور، وإنما الخشية في ذلك الغرور الذي يرى صاحبه نفسه أنه أحاط بكل شيء. سلك الهدى متبينا، زاكي البصيرة مؤمنا، صبر العوالم واعيا، عالي التطلع محسنا، متسربلا بهداية لينال من خير المنى. فهيا بنا لله ربنا على نهج من استخدم هذه التقنية دون أن تستلب وعيه أو تستحوذ على تفكيره أو تسيطر على تصوراته أو توجه نظرته للواقع أو تهيمن على نظرته للحياة. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 34 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وذكرنا معنى بلوغ الأشد، وختمنا بذكر كلام أبي عبيدة من أن العرب إذا أكرهوا على الإتيان بمفرد لهذه الكلمة قالوا أشد، والجميع أي والجمع أشد، كما يقولون أضب في المفرد وفي الجميع أضب، إلا أن ذلك يقع عند إكراههم أي عند اضطرارهم على الإتيان بمفرد لهذه الكلمة، وإلا فإن الأصل في هذه الكلمة أنه لا واحد لها منها، على ما نص على ذلك إمام العربية الأكبر وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى. وقد ذكرنا كلام الفراهيدي في كتاب العين، وهو كلام من الحسن بمكان، وذكرنا أيضا كلام أبي عبيدة، وذكرنا كلام صاحب الجمهرة، إلا أن كلامه حول الإتيان بمفرد لهذه الكلمة، ونقل كلام أبي عبيدة، إلا أنه لم يذكر مسألة الإكراه أو مسألة الاضطرار، وأن هذه المسألة ليست في باب السعة وإنما هي في باب الإكراه. وفي مجاز القرآن حتى يبلغ أشده، مجازه منتهاه من البلوغ، وعلى هذا فالبلوغ له بداية وله نهاية، أو له مبتدأ وله منتهى، ومبتدأه معروف، قد يكون عند 14 أو عند 15، وقد يكون قبل ذلك وقد يكون بعده بحسب نمو الإنسان وقوة نموه، وهو يختلف بين النساء والرجال.

فالغالب أن النساء أو الإناث يبلغن قبل الرجال، بحيث يبدأ البلوغ عندهن من 11 والثانية عشرة غالبا، ويبدأ عند الذكور من 14 والخامسة عشرة غالبا، وقد يكون قبل ذلك، وهي مسألة متوقفة على النمو قوته وضعفه، وله منتهى، والمنتهى هو أن يبلغ الإنسان هذا المبلغ، وهو الذي عبر عنه صاحب العين بمبلغ الحنكة والمعرفة، بحيث يكون محسنا لتصريف شؤونه والقيام عليها، عنده من المعرفة والحنكة أي الحكمة ما يجعله يضع الأمور في مواضعها. ونعود إلى كلام صاحب مجاز القرآن: حتى يبلغ أشده، مجازه منتهاه من بلوغه، ولا واحد له منه، فإن أكره على ذلك قالوا أشد، أي يكون المفرد أشد بمنزلة أضب والجميع أضب، وعلى هذا يكون الجمع أشد ويكون المفرد أشد، إلا أن ذلك عند الإكراه والاضطرار إلى الإتيان بمفرد، ولم ينبه صاحب الجمهرة على هذا المعنى. وقد ذكر كلاما مختصرا في هذه المسألة، وهي مسألة الأشد، وذكر أن هذه الكلمة تأتي مفردة وتأتي مجموعة، ونقل الكلام في هذه المسألة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال: وبلغ الرجل أشده. قال أبو عبيدة: الواحد أشد، وبن الأشد بطن من العرب. وظاهر كلامه أن الواحد شد، أن الواحد شد والجمع أشد، على ما يرشد، وهذا الذي تدل عليه النسخة المطبوعة والتي بين أيدينا، وعلى هذا يقال شد في المفرد، ويقال في الجمع أو في الجميع أشد، ويقال ضب أي في المفرد، ويقال أضب، وقد كتبت بغير همزة، مما يدل على أن المفرد شد بضم الشين، والجميع أشد بزيادة الهمزة التي تكون في أول الكلام، كما يقولون ضب وأضب. قال أبو عبيدة على ما نقل عنه: وبلغ الرجل أشده. قال أبو عبيدة: الواحد شد، وبن الأشد بطن من العرب. وقد سموا شدادا وهو فعال من الشد، وروي عن أبي عبيدة أنه قال، وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى، وروي عن أبي عبيدة أنه قال: رؤي فارس يوم الكلاب من بني الحارث يشد، والمعنى يغير على عدوه، يشد على القوم، فيردهم ويقول: أنا أبو شداد، فإذا كروا عليه ردهم ويقول: أنا أبو رداد. فالعرب تسمي شدادا وتسمي ردادا. والخلاصة من هذا الكلام أن الأشد هو أن يبلغ الإنسان مبلغ الحنكة والمعرفة على ما جاء في العين، وبلوغ الأشد هو غاية البلوغ ومنتهاه، فالبلوغ له بداية وله نهاية، ونهايته هي التي يعبر عنها ببلوغ الأشد. وهذه الكلمة، وهي كلمة أشد، لا مفرد لها من لفظها، أو لا واحد لها منها، فإن أكره، أي اضطرت العرب إلى الإتيان بمفرد، قالوا شد في المفرد وفي الجميع أشد،

0: كما يقولون ضب في المفرد ويقولون أضب في الجميع. وقد تقدم أن مصطلح الجميع يعبر به المتقدمون عن الجمع. وأوفوا بالعهد جملة فعلية، وهي معطوفة على الجملة الفعلية التي قبلها، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. وأوفوا بالعهد، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وهذا عند من يجعل الأمر قسما من المضارع. وقد يقال أوفوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه فعل الجميع أو لأنه اتصلت به واو الجماعة، وهم يقولون مبني أو يجزم بما يجزم به مضارع، أو مبني على ما يجزم به مضارع، والذي يجزم به مضارعه هو حذف النون. بالعهد جار ومجرور، الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. العهد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أوفوا، أوفوا بالعهد، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل أوفوا، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل أوفوا. والجملة الفعلية أوفوا بالعهد لا محل لها من الإعراب لأنها عطفت على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب أيضا، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والعهد يراد به هنا الموثق، وهو الشيء الذي أخذه الإنسان على نفسه وألزم نفسه بها. وقد جاء في العين العهد الوصية والتقدم إلى صاحبك بشيء، وهذا غير المعنى الذي يراد في هذا الموضع من القرآن. ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة، فإن الوالي أو من يقوم مقام الحاكم يكتب له الحاكم عهدا، وذلك العهد شيء يشبه النظام أو يشبه القانون الذي يسير عليه في عمله، وهي مسألة مشهورة، ولذلك تجد للحكام عهودا إلى ولاتهم وقضاتهم وقوادهم ومن يكلفونه بشأن من شؤونهم. ومنه اشتق العهد الذي يكتب للولاة ويجمع على عهود، وقد عهد إليه يعهد عهدا. والعهد الموثق، وهذا هو المعنى الذي يراد في الآية، وجمعه عهود، فالمراد بالعهد هنا هو الموثق، والموثق شيء يأخذه الإنسان على نفسه وليس له أن يفرط فيه بأي حال من الأحوال. وفي الجمهرة والعهد معروف، وعهدت أعهد عهدا، وعاهدت الرجل معاهدة، وبين فلان وفلان عهد وهو من الموادعة، وتعاهدوا إذا توادعوا. فالعهد شيء معروف وهو الموثق، يلزم الإنسان أن يأتي به وليس له أن يفرط فيه بأي حال من الأحوال. وتجدهم أحيانا يذكرون العهد عند ذكر العقد كما جاء في الإبانة للإمام العوتبي، فقد جاء عنه أنه قال: والعقد مثل العهد. وقد قال الحق تبارك وتعالى: أوفوا بالعقود، فهو موثق أخذه الإنسان على نفسه أو أخذ عليه. والعقد مثل العهد والجمع العقود، وعاقدته عقدا مثل عاهدته عهدا. والعقد عقد اليمين، وهو أن يحلف يمينا لا لغو فيها ولا استثناء، فيجب عليه الوفاء بها والكفارة، أي إن حنث فيها. ومنه قوله تعالى: أوفوا بالعقود، أي بالعهود. ويقال عقد لي عقدا، أي جعل لي عهدا. قال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا. فالمراد بالعقد أو بالعهد شيء يجب على الإنسان أن يلتزمه، وهو أشبه بيمين أخذها الإنسان على نفسه. ولذلك قال القرآن: وأوفوا بالعهد، وهو في معنى قول الحق جل وعز: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إن العهد كان مسؤولا. جملة ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة القارئ المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على أزكى الناس سيرة وأصفاهم سريرة سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى

آمن بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح، ونسأله تعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل به. في اللقاء الماضي تحدثنا عن الآداب التي ينبغي أن يتحراها المؤمن قبل الارتباط بشريك الحياة، قبل إبداء الرغبة في الارتباط بهذا الشريك. سكن الروح. تكلمنا عن أدبي الاستشارة والاستخارة. الاستشارة هي من فعل الحكماء، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر شورى بين المسلمين، وهذا ما طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الاستشارة باختصار هي أن يضم الإنسان رأي الآخرين إلى رأيه، أن يستأنس بكلام الحكماء والخبراء وذوي المعرفة والحنكة والفطنة كي يتخذ قرارا لا يندم عليه مستقبلا. ولذلك كما قيل: ما ندم من استشار، وما خاب من استخار. ولذلك نجد أن دائما الإنسان الذي يسير على بينة من أمره ويستشير، حتى وإن تعرض لابتلاء في المستقبل، فإنه لا يجد في نفسه الملامة، بل يرفع هذا اللوم إن وقع عليه من الآخرين، يقول لهم: أنا استشرت واستخرت. وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. وهنا أيها الإخوة والأخوات، طالما أن الموضوع يتعلق بأمر مهم وهو أمر الزواج، أمر مصيري يتعلق بالمسير والمصير والمبتدأ والمنتهى، فإننا نعرج قليلا على بعض آداب الاستشارة. يمكن إجمال الآداب أو تقسيم الآداب إلى قسمين: قسم يتعلق بالمستشير، وقسم يتعلق بالمستشار. المستشير هو الشخص الذي يطلب المشورة، طالب الزواج، الخاطب أو الخاطبة أيضا. كيف تتحلى بالآداب التي تحقق الاستشارة وتتجنب السلبيات أو تتجنب التصرفات غير اللائقة بالمستشير؟ أولا، ينبغي أن يحسن المستشير الاختيار. يختار المستشير المستشار الذي يتسم بالدين والعلم والأمانة والخبرة، لا يستشير أي أحد. ربما يستشير شخصا يدله على القرار الخاطئ، ربما يستشير شخصا لا علم له ولا خبرة ولا حنكة. إذن أولا ينبغي أن يختار صاحب الدين الذي يكون أحرص على دينه من حرصه على دنياه، لا يغلب الجانب الدنيوي المحض الذي قد تكون فيه مفاسد دينية تجعل علاقة ذلك المستشير بالله سبحانه وتعالى علاقة منقطعة، وربما يزين له بعض المعاصي، وربما يسوغ له بعض المخالفات الشرعية. إذن ينبغي أن يحرص على من يدله إلى طريق الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يدله على من يخاف الله تعالى في مشورته، لا يدله إلا على من ينقذه في الدنيا والآخرة. فإن كان أمرا محرما أساسا يقول له: اترك هذا الأمر، المعصية ليست خيارا. ينبغي أن يتفطن المؤمن لهذا الأمر: المعصية ليست خيارا يمكن أن يستشير الإنسان فيه أو أن يستخير. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعضهم أنه إن تعرض لمشكلة ما، أو حزبه أمر، أو كان لديه أمر يقلقه، نظر في الخيارات المتاحة وعرضها على الطاولة، وجعل ضمن الخيارات معصية من المعاصي، وهذا ما يجعل الشيطان يوسوس له أن يكون ذلك الخيار المحرم هو الخيار الأسهل والأنجع والأنجح في تحقيق تلك الغاية. وهذه من الأخطاء، ينبغي ألا تكون المعاصي ضمن قائمة الحلول أصلا. فالعاقل لا يجعل من معصية حرمها عالم الغيب والشهادة، حرمها من هو عالم بمصلحة الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن المعصية ضررها لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى، تحاشى الله تعالى أن يتضرر بمعصية عباده، بل المتضرر هو العبد نفسه. فمن كان حريصا على الإصلاح والصلاح فليجعل المعاصي ليست أصلا ضمن قائمة الحلول، يستبعدها تماما، لأن الله تعالى ما شرع حكما إلا لحكمة بالغة، ما حرم أمرا إلا لضرر فيه، ما أباح أمرا إلا لنفع فيه للعباد. سكن الروح. إذن الأمر الأول أن يختار المستشار الذي يراعي جانب الدين، كذلك ينبغي أن يحرص أن يكون المستشار متعلما فقيها، يبين له مواطئ قدميه. لا ينبغي أن يستشير الجاهل الذي قد يجر جهله عليه المصيبة، رب جاهل لا يعلم أنه يؤتى من جهله، يسيء من حيث يظن أنه يحسن، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن ينبغي أن يكون متعلما، يكون العلم إلى جانب العلم الشرعي أيضا جانب العلم في الجوانب الاجتماعية أو التطبيقية. الأمر الآخر أن يكون أمينا. ربما طبعا الأمانة هي جزء من الدين لا شك في ذلك، ولكن ننبه عليها تأكيدا. المستشير ينبغي له أن ينظر في الشخص الأمين الذي يعطيه النصيحة التي ليست فيها جانب من المصلحة له. ربما يكون ذلك المستشار يريد مصلحة معينة لنفسه، فيشير إليه برأي ما أو بأمر ما مراعاة لمصلحة المستشار وليس لمصلحة المستشير. كذلك الخبرة. الخبرة هي أمر مهم من الأمور التي تجعل الإنسان يتخذ القرار السليم، التي يستكشف بها الحياة. إذا خبر الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديقه. الخبرة أمر مهم في اتخاذ القرارات. إذن الأمر الأول حسن الاختيار، أن يختار المستشير مستشارا عنده الدين والعلم والأمانة والخبرة. الأمر الثاني أن يكون حسن الظن عندما يختار مستشارا بالصفات التي تقدم ذكرها، يحسن الظن في مشورته حتى وإن كانت تلك المشورة فيها جوانب لا تعجبه، فلا يسيء فيه الظن أنه إنما أراد أن يفسد عليه أمره. وهذا أمر ينبغي أن يكون بين المسلمين جميعا، حسن الظن ينبغي أن يكون بين المسلمين جميعا كقاعدة عامة، ولا يسيء فيه الظن ويظن أنه أراد أن يفسد عليه الأمر. الأمر الآخر الكتمان، ينبغي ألا يستشير كل أحد وألا يبدي أمره لكل أحد، وإنما يستشير المستشار في نطاق معين. ولذلك يقال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كثيرا من الناس إن أعلن الأمر أمام الملأ ربما يكون هنالك من الحاسدين أو من الذين يريدون إفساد الأمر عليه قد يتدخلون بإفساد مشروعه. الأمر الآخر عدم الإساءة إلى المستشار في حال الفشل، وهذه نقطة مهمة أيها الإخوة والأخوات. ربما يستشير إنسان مستشارا ما فيشير عليه بما فتح الله عليه وبما رآه من إيجابيات أو سلبيات، قد يتعرض هذا المشروع للفشل أو لنقل إلى ابتلاء معين، قد لا ينجح في الاختيار، قد تظهر أمور لم يكن منتبها لها سابقا، فلا ينبغي له أن يسيء إليه بأن يأتي إليه ويتهمه بأنك قد أفشلت علي أمري وبأنك قد أشرت علي بأمر ضرني فأنت قد أسأت إلي أو نحو ذلك من الأمور التي فيها عتاب وإساءة إلى ذلك الإنسان. فإن الأصل في المؤمن السلامة، الأصل أن هذا المستشار بذل النصيحة، والنصيحة هي من الدين، الدين النصيحة، والمستشار مؤتمن. فالأصل أنه طالما اختار من لديه الدين والعلم والأمانة والخبرة
فإن أعطاه رأيا ثم تبين ذلك خلاف ذلك فهو لا يعلم الغيب، فلا ينبغي له أن يسيء إليه وأن يتهمه بالظلم والجور وبأنه مفسد له أو أفسد علاقته مع شريك حياته. سكن الروح. هذا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نقتصر على أمر آداب المستشير. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سنتحدث عن آداب المستشار ومن يطلب منه المشورة. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل به. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: زاد وتقديم علي بن سليمان الجهضم سكن الروم
1: اسعوا الى حفظ الوصال معا
0: تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله